اهديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكم، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب، تسر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل بلاء، وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين، وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسأل

يا رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدى عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وأبرنا ولحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدى مبدل عبادك الصالحين في كل حين أبدى ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئا لا يصرف عنا سيئا إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العافية والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزق أحبابنا عبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاس العظام الأحمال من شرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا المسلمين كل هم فرجا كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما ابتلى المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاضر في علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاضر في علمك في الدين.

أخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإنابة ومن الفرقة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام ومن له المواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يوم أتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال صدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألم بك واستغراقا فيك لطفا شامي من لزنك ورزقا واسعا هنيا مرياك وسنا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتون ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم العظام وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظام إلهي نسألك بالاسم العظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه وفينا يا الله توسلنا به بكل أمر رب العالمين يا الله. وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزون المصون يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله. وبالهدي توسلنا لدنا والمرسلين يا الله وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله. بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. بالعلماء بأمر الله طران وتجد العابدين يا الله. رقاف ذات التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله. وذكر العيد رؤوس القطب أجنع القلب الصدى للصادقين يا الله. عفيف الدين محيطين حقا له تحكيمنا به اغتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله. وناظمها أبا بكر إماما حبا وله جام مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله. ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيم لا يقدر علينا يا الله. وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله. ونختم بالصلاة على محمد إمام لكل خير الشافعين يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهتنا مال فمن علينا بالإقبال وقل لنا أصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب عبدك بقيرك على الباب مستدرك بعد ما مال يا الله. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله. يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا
على القبائح والأخطار يا الله، يا من يرى سر قلبي حسبي طلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله. ربي عليك اعتمادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدام الحال يا الله. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني، يا مالك الملك يا وال يا الله. أشكو إليك وأبكي من شوف ظلمي وإفكي وتركي وجهوة القيل والقال يا الله. وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة، بها البلايا مقيمة وحشوى فات واشغال يا الله. يا واح نفسي الغوية عن السبيل السوية والمال يا الله. يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأقبال يا الله. قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقداد كربي، فانظر إلى الغم ينجال. قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقداد كربي، فانظر إلى الغم ينجال يا الله. قد استعنتك ربي على مداوات قلبي كربي، فانظر إلى الغم ينجال يا الله. يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي، فليس جيدا مخافي عليك تفصيل واجمال يا الله. يا ربي عبدك ببابك يخشى لي مع عذابك ثوابك وغيث رحمتك هطال يا الله. وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري، فاهزم بيسرك عسري بمحض جودك والإفضال يا الله. وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة لكل ما عنه قد حال يا الله. وأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، علوت عن ضرب الأمثال. جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك، يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله. يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري مصيري، واختم بالإيمان لا جال يا الله. وصل في كل حال على مزين الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال يا الله. والحمد لله شكرا وجهره بالغدايا.

يقوم للصلوات محب للصالحين يا الله يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويمين الخائفين يا الله رب اسقنا قيد عام نابع مبارك دوام

هذا ذو رجح الجبين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا الله ربي إني ذو الصفات العليا قائم بالبناء أريد عطية. قفت بذلي فأخذني بالقصد قبل المنية. يا الله والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية. يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنياك واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية. سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين الهل المزيا. يا الله وجل العلم اقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا. يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله فدعائي وابتهالي بافتقاري. يا الله فلهذا السر أدعو فيه.

يا مولى الموالي يا كريم الوجد غثني قبل أن يفنى الصبار يا الله، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله، يا سريع الغوث غوثا سريعا يا الله، يهزم العسرى ويأتي بالذي يرجو جميعا يا الله، يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله، قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله، قد كفاني علم ربي يا الله، لم أزل بالباب واقف، ارحمن ربي وقوفي يا الله، وبوعد

حركات والساكنات. الله العظيم على جميع الخطرات، في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات، لنا والأحباب وأهل الدين ماضي مواد، لما علمنا وجهلنا ولحرام أو ندم وباح ومكروه وواجبات، ولكل ما علم الله ماضيات ومقبلات. نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات، يالله بها يالله بها الخاتمة.

الله سمعنا وأطعنا الصالحات وآتنا يا ربنا فدية والأخرى حسنات وأعطنا أحسن اليقين مع كمال العافية الدائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المديان والعناية والنعيم سابغات وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات ومن الإله بالقبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في الصفوف الأول

الثالث والآخرة ضمها وللقارين هم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتب وكاتبات وارحم وفق أمة أحمد وذي واصلح للنياد عليه صلى الله وسلم عد ذر الكائنات كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب هذا النعمات داخل قول رضا نفسه شيء امداد كلمات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا غبي اللطف من الصن يا حليم لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام اغلبنا بقلبك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلمات يا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب من العذاب ونصيبة من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسك ومداد كلماتي يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجات لك وجتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتحنا للأبواب يا كريم يا الله ورد كيد الكايدي وكل طاق الماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجتي عجل

عدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوث يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذل للصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسم يا الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لرب اغفر لي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب لرب اغفر لي إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب لرب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب لرب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

المؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده
سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها

من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألك يا

حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

أنت يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا وأصلح

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا

0: بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا

0: يبي تقدم فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير الذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوه لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم فطرة الله التي فطر الناس عليها فأقم وجهك للدين القيم من قبل هذه يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ليذيقكم من رحمته ولعلكم تشكر ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعد يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله أكبر الله أكبر لك أسلمت وحش لك أسلم يا أبا سلم سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: اللهم لك شهدت بك
0: الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن كل مثل ولئن جئتم بآية يقول الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يكتب الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله أكبر سبح قدوس سبحان سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت.

ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا ولطف بنا واحفظنا وانصرنا فرج عنا والمسلمين

اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا.

بلال قاطع الحمى والجذب والجر والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاءهم وصنهم وتولهم ورعهم وألهمهم رشدهم وفقناهم وتحب وترضى وطب بنابهم فيما يجري في القضاء وصرف وادفع وابعد وازل عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والساهرين عاجلا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد بن أمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر.

Bu okulur. Allahu akbar. Allahu akbar.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme selam, selam, selam, selam. Ve hayyina Rabbine bir selam, yadkınna bir rahmetike, darak edar, selam, yide, barak, darbana, gayde, celal-i kiram. Allahümme le menni alma adita ve le mu'ati alma menata ve le rada alma qazita ve le yankazı yediğimi kalcet. Allahümme Rabbi enna ala zikrika zikrika. Bezik la ilahe illallah ve adu ve la şerika la ilahe illallah ve hamdi ve yemidu ala kulli şeyin gadir.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد

لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده

فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

من وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله.

الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت

إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا

آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا

ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر

لا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركاته بركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم.

منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلمات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، مداد كلمات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، مداد كلمات، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، مداد كلمات، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، مداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد يحيي

شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسندكم المتصل للإمام عبد الوهاب الشعراني من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة إلى أن قال رضي الله عنكم خاتمة في الاستغفار قال ابن مسعود كان بنو إسرائيل إذا أذنبوا أصبح مكتوبا على باب أحدهم الذنب وكفارته فيفتضح فأعطينا خيرا من ذلك وهو الاستغفار وذكر الله ويقرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الآية وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا بني آدم كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبكم عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وكان صلى الله عليه وسلم يقول قال إبليس وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني وكان صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على دوائكم من الذنوب قالوا بلى يا رسول الله قال دواؤكم الاستغفار وكان صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وكان صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا فمن أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار وكان صلى الله عليه وسلم يقول من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله تعالى له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة وفي رواية من استغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل يوم 27 مرة أو 520 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق به أهل الأرض 25 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق به أهل الأرض ومن استغفر الله عند الغروب 70 مرة كل يوم لم يكتب من الكاذبين ومن استغفر الله في ليلة 70 مرة لم يكتب من الغافلين وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعمل ذنبا إلا وقف الملك 3 ساعات فإن استغفر من ذنوبه لم يوقفه عليه ولم يعذبه يوم القيامة وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر صقلت فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه فذلك الران الذي ذكره الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن للقلوب صدى كصدى الحديد وجلاؤه الاستغفار وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف ومن قالها في دبر كل صلاة غفرت له ذنوبه كلها ومن استغفر الله تعالى 70 مرة في دبر كل صلاة غفر الله له ما اكتسب من الذنوب ولم يخرج من الدنيا حتى يرى أزواجه ومساكنه من الجنة وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد ولا أمة يستغفر الله في يوم 70 مرة إلا غفر له 700 ذنب وقد خاب عبد وأمة عمل في يوم وليلة أكثر من 700 ذنب وكان أنس رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وذنوباه يقول ذلك 2 ورحمتك أرجى عندي من عملي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقد غفر الله لك وكان البراء بن عازب رضي الله عنه يقول في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفره الله لي. والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة، وفي هذا القدر كفاية والحمد والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا

0: صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
1: وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون غفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله عظيم الغفران، وصلى الله وسلم على عبده كثير الاستغفار في السر والإعلان، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله المطهرين عن الأدران وصحبه الغر الأعيان، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ساداتي أهل اليقين والعرفان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فقد عقد الشيخ هذه خاتمة في فضيلة الاستغفار ومكانة الاستغفار، ولا يزال الاستغفار عنوان صحة الإيمان والصدق مع الرحمن والاستعداد للنقلة إليه والسفر والرحلة إليه والوقوف بين يديه جل جلاله. ومعنى الاستغفار طلب المغفرة، طلب المغفرة يكون بالوجهة والنية وبالفعل وبالقول، فكل ما كان سبباً للغفران ففعله استغفار، فالاستغفار طلب المغفرة. ومن يغفر الذنوب إلا الله جل جلاله، لا يتمكن أحد أن يغفر ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا أن يغفره الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يشترك في الاستغفار المعصومون من النبيين والملائكة وغيرهم من خاصة الخلق وعامتهم من المؤمنين بالله تبارك وتعالى. وقد جاء في الاستغفار آيات وأحاديث، فكان الاستغفار من أقوى الركائز التي تقوم بها السعادة وجنال بها الحسنى وزيادة. يقول ابن مسعود: كان بنو إسرائيل إذا أذنبوا أصبح مكتوبا على باب أحدهم الذنب وكفارته يفتضح. وجاءت هذه الأمة بفضل الله وستره وإحسانه ولطفه بواسطة عبد محمد صلى الله عليه وسلم، هل يعطينا خيرا من ذلك؟ وهو الاستغفار وذكر الله جل جلاله. قال تعالى: الذين إذا فعلوا فحشة من أفضل أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: يا بني آدم كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبكم عنان السماء ثم استغفرتني، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب أي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها أي ملها مغفرة، له الحمد والمنة، كما جاء في سنن الترمذي وابن ماجه، وأورده الإمام النووي في الأربعين النووية. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قال إبليس للرب جل وعزتك وجلالك وجزك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، يعني ما أيأس منهم ولا أترك المحاولة في غيهم ما دام الروح في جسده قبل ما يموت، فأنا حريص على إغوائه. فقال الله تبارك وتعالى: عزتي وجلالي لا أزال وأستغفر لهم ما استغفروني، كما رواه الإمام أحمد في مسنده. الله لا إله إلا الله، اغفر لنا يا خير الغافرين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدلكم على دوائكم من الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: دواؤكم الاستغفار طلب المغفرة بصدق.
كان صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لزم الاستغفار، كان الاستغفار لزيما في ليله ونهاره وسره واجهاره. وقد كان يعد لنبينا في المجلس الواحد 100 مره من قبل: ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب، ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. ثالث مره، رابع مره، خامس، يسمعونها في المجلس الواحد 70 80 90 إلى 100 مره، يسمعون لسان الطاهر المعصوم يطلب المغفره من الرب. هذا اللفظ لا اله الا الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. يقول: ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. ان كنا لنعد، يقول الصحابي في المجلس الواحد، ثم اتى مره من قول: ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. فالاستغفار طلب المغفره وسؤال بالقول والفعل، والمغفره معناها الستر، المراد بها التجاوز عن الذنب وعدم المؤاخذه به، واما بعدم العقاب والعذاب او بعدم التوبيخ اصلا. وينتهي المغفره الى امرين عظيمين اذا عظمت من الله لعبده. الامر الاول ان ينشر عليه كنفا عند المساءله في القيامه، فلا يسمع احد ما يقول له حتى الملائكه، يقرر ببعض ذنوبه ثم يقول: سترت عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك. والامر الثاني ان ياتي الله الى سيئاته فيبدلها الى حسنات. وفي ذلك جاء في الخبر أن من المؤمنين من يعرض عليه في القيامة بعض سيئاته الصغيرة فيخاف ويتوقع الهلاك ويفزع، فيقال: إنه قد بدلت لك إلى حسنات. فيقول: بقي ذنوب أخرى ما عملتها. ما رأى من حسن معاملة الله ولطفه، يقال: قد بدلت جميعها إلى حسنات. لا إله إلا الله. ومن أعلى معاني المغفرة أن يستر الله عبده عن الذنب فيحول بينه وبينه فلا يقع فيه. ومنهم أولى المعصومون مغفرة بالنسبة لهم، الحيلولة بينهم وبين الذنوب قريب بعيد. بعض المحفوظين من أولياء الله تعالى من ورثة هؤلاء النبيين، حتى منهم من يكرمه الله بأن لا تخطر على باله أصلا ولا يهم بها بفضله جل جلاله على من يشاء. وكان الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر يقول: ما أذكر أني فعلت مكروها ولا هممت بفعل مكروه فضلا على الحرام، من قبل بلوغه، من أيام الصبا قبل الزبوغ، ما أذكر أني فعلت مكروه ولا هممت بفعلي مكروه، فسبحان الذي يصون من شاء ويكرمه. وهذا أعلى أنواع المغفرة. الله الله الله. ألو. وقال الحق تبارك وتعالى في عظيم فائدة الاستغفار ودفع به الآفات عن الناس: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وحمله بعض المفسرين على أنهم يعني يسلمون، يعني يرجعون من فهم أفراد ثم أفواج يرجعون من الكفر إلى الإسلام. وهكذا يشترك الاستغفار مع التوبة أن كلاهما رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن كل منهما طلب إزالة ما لا ينبغي
إلا أن الاستغفار طلب من الله لإزالته، والتوبة سعي من الإنسان في إزالة ذنوبه، وقد يطلق كل منهما على الآخر. وفي الآيات نقرأ أقوال الأنبياء لقومهم: استغفر ربكم ثم توب إليه، استغفر ربكم ثم توب إليه، استغفر ربكم ثم توب إليه. ويدخل الاستغفار في الدعاء لأنه طلب من الله تبارك وتعالى. والاستغفار بالنسبة لمن وقع في الذنب واجب عليه، وهو لمن لم يصدر منه الذنب مندوب ومستحب. والمطلوب في الاستغفار أن يكون على وجه يحل عقدة الإصرار عن الذنوب ويثبت معناه في الجناء، لا مجرد مرور الألفاظ على اللسان: استغفر الله، استغفر الله، اللهم اغفر لي، ونحو ذلك. ولما رأى بعضهم من يقول: اللهم زوجني من حور العين، ويعبث بالحصى، قال: ما أسوأك من خاطب أنت؟ إيش من خاطب؟ تخطب الحورين وأنت تعبث، تلعب بالحصى، بتطلب استقيم واحذر قلبك. لو بتخطب نسوان الدنيا ما بتلعب بيدك، وتبى تخطب الحورين وأنت تلعب بيدك، مجنون. فإنما يكون الدعاء والاستغفار بتاع التعظيم وحضور القلب من يدي الرب جل جلاله وتعالى في علاه: لا إله إلا الله. وما شرع لنا طلب الاستغفار من بعضنا البعض، فإنه إذا استغفر لك غيرك من المؤمنين فقد طلب لك المغفرة بلسان لم تعصي أنت بها. طلب لك مغفرة بلسان أنت ما عصيت بها، أنت ما عصيت بها، حق غيرك. فيحصل لك طلب من الله ودعاء بألسن لم تعصي لها بها، هي ألسن غيرك، هذا ما عصيت الله بألسن غيرك، إنما تعصي بلسانك. وهكذا جاء في أفضل الرغائب دعاء الغائب للغائب. فالاستغفار زاد كبير لرضا الغفار ولكفارة الذنوب والأوزار. ثم جاءت فيه كيفيات عديدة، ومنها الاستغفار الخاص للمؤمن في نفسه، وفي الحديث: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني من أصل عدم، ما هناك شيء، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعته، أبوء أقر وأعترف، أبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار في الحديث، تقرأ عندك في الورد اللطيف: لا إله إلا الله. ومن الصيغ التي وردت قوله: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. منها ما ورد بعد كل صلاة 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ومنه مطلقا في أي وقت: لا إله إلا الله. هكذا جاء في رواية أبي داود والترمذي، يقول زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن هرثة، أنه سمع النبي يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له إن كان فرا من الزحف. هكذا جاء عند الترمذي وعند الطبراني موقوف من حديث عبد الله بن مسعود
لا إله إلا الله. ويقول أبو هريرة أن صلى الله عليه وسلم قال يقول لنا أحدكم الله مغفر لي إن شئت الله مرحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مستكر له عدو عدو حد يفرض عليه شيء هو ما يكون إلا ما شاء أيوة كما جاء في البخاري. لا إله إلا الله. وقد أوجب الله على نبيه أن يستغفر له المؤمنين تكريما له تشريفا وتعظيما لقدره وليكون قدوة لأمته. فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك والمؤمنين والمؤمنات. وكان يستغفر في اليوم الواحد 70 مرة و100 مرة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. ومهما توفرت في الاستغفار شروط التوبة رجية أن يكفر به الذنوب وتغفر. مثلا من يعمل سوءا أو ظلمه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والحديث عند ابن السني في عمل يوم والليلة من استغفر الله تعالى في دبر كل صلاة 3 مرات فقال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحكيم وأتوب إليه غفر له إن كان قد فر من الزحف. وهو الذي عليه العمل بعد الصلاة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحكيم يزيدون العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحكيم وأتوب إليه 3 مرات. والتوبة الصادقة يكفر بها الصغائر والكبائر وتبقى التبعات. والاستغفار على وجه الانكسار من دون تحقق التوبة يوفر به الصغائر دون الكبائر. هكذا يقول الشافعية وقال مالكية والحنابلة الاستغفار مطلقا تغفر به الذنوب لم يفرقوا بين صغيرة وكبيرة. كذلك عند الحنفية لقوله صلى الله عليه وسلم الاستغفار ممحاة للذنوب. حققنا الله بحقائق التوبة والاستغفار أنا الليل وأطراف النهار. ثم يقول الله لحبيبه يأمر أن يجعل آخر عمرك كثرة الاستغفار. إذا جاء نصر الفتح رأيت الناس يظن فجأة فسبح بحمدك واستغفره إنه كان توابا. وكان إذا سلم من الصلاة استغفر. وعلمنا في نهاية المجلس أن نقول الاستغفار سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ويقول نغفر له ما كان في مجلسه إذا قال قبل أن يقوم من المجلس. من أعظم وأكد أوقات الاستغفار وقت السحر. نص عليها القرآن في آيتين قالت الصابرين الصادقين القادرين المنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال كانوا قليل من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكذلك قبل غروب الشمس وهو مما يعين على قيام الليل. الاستغفار قبل الغروب يعين على قيام الليل. ثم من الاستغفار ما تستغفر للمؤمنين والمؤمنات وهذا فضل من الله عليك. من طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا فمن أحب أن تسره صحيفته عند ما يناولها يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. كما قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها مقرأ كتاب مسرور مستبشر ها مقرأ كتابي إني ظننت يعني كنت موقن أني ملاقي حسابي فاستعددت لذلك
فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام

الغالية، أما الثاني يحزن عندما يعطى الكتاب، وأما من وجه كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابه، يا ليت يعني الموتة الأولى كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فما أضعف عقول المغترين بالمال والسلطان، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، إيش يفيد إذا ماشي تقوى وإيش ينفع؟ فما أضعف عقول المغترين بالمال والسلطان، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ويقول صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمن حسنا. هذا من الفوائد العظيمة لاستغفار المؤمنين والمؤمنات، وفيه دليل على أنه يهتم بأمر المؤمنين ويقتدي بسيد المرسلين، فيحب الله منه ذلك ويعطيه بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. كم عدد المؤمنين والمؤمنات في زمانك واللي في قبل قلتون؟ كم عددهم؟ كل واحد حسنة حسنة. يا سلام، استغفار المؤمنين والمؤمنات، لا إله إلا الله. من استغفر المؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين. فهمت؟ ويقول صلى الله عليه وسلم من لم يكن عنده مال يتصدق به فليستغفر المؤمنين والمؤمنات فإنها صدقة. أيضا في رواية الطبراني، فهميت؟ وفي الرواية عنده بالسند الحسن، بالسند جيد أيضا عند الطبراني، مستغفر من المؤمنات كتب الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. تقول أم سلمة قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال كل يوم اللهم اغفر لي وللمؤمنات أتحف به من كل مؤمن حسنة. سمعت؟ هكذا الرواية الأخرى، من استغفر المؤمنات كل يوم 27 مرة أو 25 مرة أحدد العددين كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض. كان من الذين يستجاب لهم دعاهم وتوجههم إلى الله ويرزق بهم أهل الأرض. قال الإمام العدد وهذه صفة الأبدال، معنى أن من واظب على الاستغفار 27 مرة للمؤمنين كل يوم وليلة رقاه الله حتى يرقى مراتب الأبدال من أهل الولاية، كان ممن يستجاب لهم وبهم يرزق أهل الأرض. وفي رواية وبهم يغاثون ويمطرون. هكذا الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. سبع وعشرين مرة أو 25 مرة، هذا الطبع عندنا غلط، 25 مرة كانوا يستجابهم يرزقوا به أهل الأرض. شك الراوي، فلهذا بعضهم يتم بها على 25 وبعضهم يأتي بها احتياطا لسبع وعشرين لتكون موافقة للرواية الأخرى التي ماشي فيها شك، ومن استغفر الله المؤمنين من 27 مرة ماشي فيها رواية 25 فيها 27 فيلحقون هذه بهذه. يقول ومن استغفر الله عند الغروب فهو من الوقت الذي ينبغي تخصيصه بالاستغفار 70 مرة كل يوم لم يكتب من الكاذبين. ثم استغفر الله في كل ليلة 70 مرة لم يكتب من الغافلين. سمعت؟ من استغفر الله عز وجل في كل ليلة 70 مرة لم يكتب من الغافلين، أي لم يكتب في ليلة تلك. استغفر الله عز وجل في كل يوم 70 مرة لم يكتب في يوم من الغافلين. هكذا في رواية ابن السني، كان الله يقول ما من مسلم يعمل ذنبا إلا وقف الملك 3 ساعات، إن استغفر من ذنوبه لم يوقفه عليه ولم يعذبه يوم القيامة. كان الله يقول إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلب نكتة

0: ونستغفر الله تعالى 70 مرة في دبور كل صلاة، غفر الله ما اكتسب من الذنوب ولم يخرج من الدنيا حتى يرى أزواجه ومساكنه من الجنة. هو وارد عند الترمذي مختصر، هذا الحديث لك، ويقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد لم يستغفر الله في يوم 70 مرة لأغفر له 700 ذنب. وقد خاب عبد وما عمل في يوم وليلة أكثر من 700 ذنب تغفر ب70 من الاستغفار، أن الاستغفار يمحو 10 ذنوب، 70 ب700. كان أنس رضي الله عنه يقول: جاء إلى صلى الله عليه وسلم رجل قال: وذنوباه، يقول: ذاك مرتين. يقول: ورحمتك أرجع عندي من عملي. فقالها، فقال صلى الله عليه وسلم: قم فقد غفر الله لك. وفي رواية أنه يقول: اللهم مغفرتك أوسع من ذنبي ورحمتك أرجع عندي من عملي. ترى أنه علمها بعض الصحابة الذي شكا إليه الذنب، فعلمه إياه فدعا بها فقال: إنه قد غفر لك. الله لا إله إلا الله. كان البراء بن عازب يقول في قوله: لا تقتلوا بأيديكم لتهلكة. فالرجل يذنب الذنب يقول: لا يغفر الله لي، واستماد في الذنب قال: هذا أهلك نفسه، ذا لا تلقوا بأيديكم لتهلكة. وكذلك من الإلقاء إلى التهلكة ما ذكر عن بعض الأنصار، قالوا بعد صلح الحديبية: لأن نرجع إلى زرعنا وإلى شغلنا. قال: ولا تلقوا بيدكم تلكتوا وأنفقوا، أي لا ترجعوا عن الجهاد والنصرة لله ورسوله إلى الاشتغال بالأموال بدل، لكن أنفقوا ولا تلقوا بأيديكم وأنفقوا في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهي عدم النفقة في سبيل الله، هذه التهلكة. أو يذنب بالذنب يقول: لا يغفر لي فلا يتوب، هذا تهلكة، لا تلقوا بأيديكم للتهلكة، أن فيها هلاك الأبد والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول: الصحابة من قال أستغفر الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أستغفر الله إلا الحكمة بليه، غفر له إن كان فرا من الزحف، هذا أخرجه الترمذي. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال دبر كل ساعه استغفر الله الذي لا اله الا الحكيم واتوب اليه، غفر له وان كان فر من الزحف، خرجه الطبراني في الجامع الصغير. ويقول صلى الله عليه وسلم: من استغفر الله في دبر كل ساعه 3 مرات فقال: استغفر الله الذي لا اله الا الحكيم واتوب اليه، غفر الله عز وجل ذنوبه وان كان قد فر من الزحف، فخرجه ابن السني يعمل يوم وليله. يقول: من استغفر الله عز وجل 70 مرة في دبر كل صلاة وفر له ما اكتسب من الذنوب ولم يخرج من الدنيا حتى يرى أزواجه من الحور ومساكنه من القصور. روى الديلمي عن أبي هريرة. فهكذا بسط لنا نبينا بساط الاستغفار، فليكن لنا نصيب منه آناء الليل وأطراف النهار. يا خير غفار اغفر لنا بمغفرتك الواسعة، يا خير الغافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا موسى في دعائه: أنت ولينا، أنت ولينا فاغفر لنا. كيف؟ في الآية عندكم في سورة الأعراف: أنت ولينا، فاغفر لنا وأنت خير الغافرين، فارحمنا واغفر لنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي قبل منا الاستغفار ووعدنا عليه الغفران، له الحمد شكرا وله المن فضلا، فهو ربنا حقا ونحن عبيدك عبيده أرقا. اللهم لا تدع لنا سيئة مضت إلا محوتها وبدلت إلى حسنات تامات موصلات، ولا تدع فيما يستقبلنا ذنبا ولا سيئة إلا حلت بيننا وبينها وبعدت بيننا وبينها كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي يا كريم يا غفار، بوجهة حبيبك المختار وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. صلي وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين
1: والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من تبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبة فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننقص في خلقها فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ذي بغي ذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا أولادنا وشيخنا إخوانا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطن في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين
0: خلاص لوجهك الكريم وتبدأ المستقيم أيكون كان صالح
1: اللهم صل وسلم وبارك على حلال صحبه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني حضرت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا اله الا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سقفه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم احاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور سور سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم
2: لا تأخذه سينة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله، تترسنا بالله، تترسنا بالله من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، مثل ذلك أمامي وأمامهم، مثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وأنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أكفال وثقتي بالله مفاتيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدى عدد خلق ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدى عدد خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كاف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرج جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صال في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري وشر كل المودين يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد والشامتين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله رد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ارطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل ارطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزل ارطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل ارطف بنا والمسلمين يا الله.

أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما

فالنافع المفيد بذل مطعم فيما يسمى من طرف لجائع والجار أو ذي حاجة والضيف والمعدوم والمسافر وطبخ

نرجو بذكراه الرضا يحفنا في جمعنا ونفحة التآزر في الله دابا فهو

الغافري والتجزي عنا المصطفى وآله وصحبه خير الجزاء الوافري ولتجعل الذكرى طريقا خالدا للارتباط في الزمان العاقر على الهدى طول المدى من حيث ما كنا وكان الجمع في المحاضر وسع لنا

0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
1: ذكرتم بالأيام المباركة، منها يوم عاشوراء الذي قتل في مثل سيدنا الحسين بن علي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، شهيد بالطف، فائز بالرضا والسرور، وراح قاتله يدعو في رضا بالثبوت. هل انقطع ذكر الحسين؟ هل انقطعت محبة الحسين؟ هل انقطع تعظيم الحسين؟ ونحن في الدنيا اليوم 1400 سنة عدت على الحادثة، عدت ونحن اليوم في الدنيا، كل الصادقين من المؤمنين قلوبهم تحب الحسين، ومن الصادقين من المؤمنين يحب أهل السيوف اللي دلت على جسد الحسين، حد يحبه؟ في صادق مؤمن يودهم؟ هذا عاد نحن في الدنيا، وقريب جده بيحمل الراية وبنجي إن شاء الله تحتها، وبنعرف من العزيز من، والمهان من، والكريم من، والذليل من، والمرفوع من، والمخفوض من. ها بتتضح للصغير والكبير والأول والأخير. فالله يثبت قلوبنا، الله يثبت أقدامنا، الله يرزقنا الفوز الأكبر والسعادة العظمى، ويتولانا بما هو أهله. ومضى سيدنا الحسين عليه الرضوان، جمع الذين خرجوا معه وهم قلة، وقال لهم الجماعة يريدونني، يريدون قتلي، لا تعذر ولا تحجج بشيء ولا تظاهر بأمر، وأنتم في حل، من أحب منكم يرجع في الليل ساتر ورجعوا. قالوا نحن نتركك في هذا المقام؟ لا نحن معك. جمع قرابته وصحابه، قالنا اليوم يقصدونني وأنتم مني في حل، فإن أردتم فانصرفوا. قال ننصرف عنك؟ وكان ما كان من تلك الشدة، واستشهد سيدنا الحسين وقتلت أكثر من معه، وما بقي من أولاده إلا علي بن الحسين، ورأى بعضهم قالوا اقتلوه، وجاءت زينب بنت علي أخت الحسين قالت هذا الصبي تقتلونه، إن أردتم قتله اقتلوني قبله، هذا أنا. فرقت قلوبهم قالوا خذي، أخذته ورجعت إلى المدينة المنورة، هاجت المدينة وخرجوا يستقبلونه، ودخلوا في موكب إلى المدينة. تحركت نفس الأمير في المدينة، قال أنا أمير أنا ولا زينب ذا؟ أنا أو هي في المدينة، خرجوها، خرجونها من مدينة جدها بنت فاطمة، تخرج المدينة أنت أو لا تخرج ولا هي، خرجوها. أشار إليها بن عباس قال قلوب تحبكم في مصر، ولحقت بمصر وأعزها الله وشرفها وكرمها عليها رضوان الله. هذا تاريخ في أوائل الأمة، واليوم بينه وبينهم كام، ولا تزال الأرض بهذه العجائب حافلة، والقلوب الصادقة هي الفاضلة والواصلة والفائزة بسعادة الدنيا والآخرة. ثبتنا الله ونظر إلينا ونظر إلى الأمة أجمع في شرق الأرض وغربها، وإن كان من أيام قتل سيدنا الحسين ونحن نستحضره، بقي ذا المنهج الذي كان مشى عليه والذي كان يدعو إليه وتلقاه عن أبي علي وعن أم فاطمة وعن جده محمد صلى الله عليه وسلم، وقام به من بعده علي بن الحسين، نفس المسلك العجيب. نقرأ في سيرته، نقرأ في سيرة الفقيه المقدم عندنا، ترك السياسات والخساسات، ترك السياسات والخساسات، زهد عن القتل من أجل الحكم ومن أجل أو من أو في ظلم فتركه، كسر السيف سيد الفقيه المقدم، يتصدق كل يوم بصدقات، يخرج كل يوم 500 رطل من التمر أو 1000 رطل صدقة، يقوم بالليل، هذا يقوم بالليل، كثير الذكر كثير الذكر، كثير التلاوة كثير التلاوة. وجدناها نماذج متعاقبة مأخوذة من نموذج سر النبوة والرسالة وإدراك أسرار الوحي المنزل من السماء، استقبلوها بالسنن عندكم يوم تأسوعة عزم النبي على صيام، قال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. ويوم عاشوراء نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون وقومه، وقال أنا أولى بموسى منكم، نحن أحق بموسى، فصام وأمر الناس بصيام، وقال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر ذنوب العام الذي قبله. وقال من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه في طول سنته، لينشر آثار رحمته وهدايته وإقامة العلائق ما بين أهل الأسر وبين المجتمعات. وهكذا أن يحكون عن واحد من اليهود قصده، إنسان مسلم عنده عائلة في البيت ما يجد ما يطعمهم وأصبح صائم في يوم عاشوراء، قصد واحد من الصيارف المسلمين جنب اليهودي هذا وقال له تقرضنا درهم أو درهمين أو تكرمنا بها أطعمها أهلي وأدعو لك في هذا اليوم، فأعرض عنه خرج من عنده مكسور الخاطر. يلاحظه الجار هذا قال تعال لك حاجة؟ قال كان حاجة. قال قل لك قصدت هذا الجار في يعطينا درهمين أطعم بها أهلي وقلت له أدعو لك. قال إيش ذا اليوم؟ قال يوم عاشوراء يوم نجى الله موسى. قال خذ 10 دراهم أطعمها أهلك وليست قرض هي لك. أخذها، ذهب الرجل واشترى طعام لأهله وجاء الليل وأراد الله يظهر ما يظهر أرى السيرة في المسلم هذا، القيامة قامت والناس في أهوال وكروب وشداي وعطش شديد، رفع له قصر فأقبل عليه يقول أهل القصر أغيثوني سقوني شربة في هذا العطش الشديد. فأشرف علي من أشرف من القصر يقول له لا كان هذا القصر باسمك، فلما رددت ذاك المسكين الفقير منكسر من عندك أمس محي اسمه، انظر شوف اسما، وإذا به اسم الجار اليهودي هذا عليه اسمه، قال هذا تحول لفلان لأنه جبر خاطره وانتبه من النوم، صاح وبكى وندم على نفسه. جاء إلى عند جاره اليهودي في اليوم الثاني يقول له 10 دراهم امس أعطيتها هذاك المسكين؟ قال نعم. قال اشتري ثوابها منك ب100 درهم. ضحك قال ولا 1000 ولا 2000، والقصر اللي رأيته البارح ما بعطيك منه شربة. قال لا إله إلا الله، من أخبرك بهذا؟ قال أنا قد رأيته وأصبحت مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رحمت المسكين ب10 دراهم خرجته من النار ومن الكفر وسعد بها سعادة كبيرة بحاجة بسيطة قدمها فقبلها الله سبحانه وتعالى وجبر بها خاطرة وخرج من الكفر كله ومن اليهودية وإلى الإسلام وقد القصور باسمه في دار الكرامة. ويا رب ثبتنا على الحق والهدى، الله يجعلها من أبرك الأيام ويجعل العام من أبرك الأعوام، يظهر فيه لأهل الإسلام فرج وفتوحات وعطايا كثيرات. اللهم اكشف الغمة عن الأمة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: عندنا أمانة الوقت، وهي القصة التي وعدت بها قبل مجلسين. سيدنا إبراهيم بن أدهم الإمام الكبير يقول: كنت ذات ليلة أسير مسافرا، فآواني الليل إلى قرية وكان البرد شديدا، فصليت في مسجدها وأردت أن أنام، فجاءني خادم المسجد وقال: قم، أريد أن أغلق المسجد. قلت له: أنا غريب ولا أعرف أحد وعابر سبيل والبرد شديد في الخارج، دعني أنام في المسجد. قال: لا، أخشى أن تكون ممن اللصوص الذين يسرقون متاع المسجد. قال: لا، أغلق علي باب المسجد وافتحه أنت بعد ذلك. قال: الآن تأكدت أنك ممن يسرقون، تقول لي أغلق باب المسجد وتفتح الشباك والنافذة وتلقي ما تشاء وتهرب؟ قال: أنا متعب ولا أستطيع أن أخرج والبرد شديد. واستلقى على ظهره، كان خادم المسجد ما شاء الله، فسحبه من رجليه على ظهره حتى أخرجه خارج المسجد وأغلق عليه. قال: ماذا أفعل؟ أخذ يجوب في تلك القرية ورأى نارا من بعيد، فقال: لا أقل من الدفء. فجاء فوجد رجلا يوقد التنار التنور ليخبز، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأشار إليه نجلس. قال: إيش هذه القرية، واحد يسحبني من رجلي واحد؟ بعد ساعة أن فرغ الرجل من عمله وخبزه وأدى مهمته، التفت إليه بوجه بشوش وقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: الآن بعد هذا كله؟ قال: اعذرني، فقد استأجرني صاحب هذا العمل لأؤدي في هذه الساعة هذا العمل، وأنا أخذ مقابلا من المال، فإن أنا أجبتك وأخذت أحدثك حدثتني وحدثتك وأضعت الوقت الذي أخذت مالا من أجل إنجاز العمل فيه في غير ما تعاهدت به عليه مع صاحب العمل، فأكون قد خنت وأكلت الحرام. اسمعوا يا شباب هذا الكلام، يا موظف، يا من تجلس الوقت الطويل وتضيع الوقت وأنت في الوظيفة دون أن تؤدي مهمتك، يا طالب، أبوك وأمك يصرفان عليك على أنك طالب، صبرا على أن لا تذهب، على أن لا تشقى أنت لتأكل وتشرب بالرغم من أنك قادر، ومع ذلك صبرا عليك في مقابل، ينفقان عليك في مقابل أنك تدرس. الوقت الذي تضيعه في غير اتقان للدراسة هذه خيانة للأمانة. يا تاجر، يا موظف، يا كبير، يا صغير، هذا ما رضي سويعة أن يتكلم مع الغريب الذي جاء أداء لحق الأمانة. قال: فرأيت ورعا أعجبني نادر، فقلت له: ما قصتك، من أين؟ قال: لست من أهل هذه القرية، كان أخي في الله من أهل هذه القرية، بيننا أخوة في الله، محبة في الله، وقد مات وله صبية صغار دون الحلم، فحبست نفسي في هذه القرية أعمل عند صاحب هذا المخبز حتى أنفق على صبيتي أخي من باب أداء أمانة الأخوة. قضى عمره في أداء حد الأخوة، هذه رعاية الأمانة، وقد بلغوا وقاموا بأمورهم، ولم يبق لي مطلب من هذه الحياة وقد كبرت غير أني سألت الله أمرا. قال: ما هو؟ قال: ألا يقبضني، ألا أموت حتى أرى ولي الله إبراهيم بن أدهم. فقال له سيدنا إبراهيم بن أدهم: بصدقك ها قد جاءك الله به مسحوبا على ظهره، يا مسحوب، سحبه صاحب المسجد، ها قد جاءك الله به مسحوبا على ظهره. هذا المعنى من استشعار الأمانة في سائر أحوالنا، أفرادا، زوجة وزوج، أب وأم مع الأبناء والعكس، جيران، أرحام، مجتمع، شركاء، أصحاب، أمر نحتاج إليه، وبدونه لن ننطلق في أخلاقيات العمل.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: الدورة الصيفية 19 بحارة التوفيق بعيديد بمدينة تريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اغتناما للإجازة الصيفية وحرصا على نشر الخير بين أوساط المجتمع والحفاظ على أبنائنا، يعلن القائمون على إدارة الدورات بحارة التوفيق بعيديد بمدينة تريم عن بدء التسجيل في الدورة الصيفية 19 المنعقدة بجامع التوفيق بعيديد بتريم، وذلك على النحو التالي: شروط القبول: أن يكون مستوى الطالب من الصف الأول إلى الصف التاسع، دفع رسوم الدورة عند التسجيل 6000 ريال يمني، إحضار ملف الدورة عند التسجيل. مميزات الدورة: تعويد الطلاب على قراءة الأذكار النبوية، دروس في الفقه والآداب والسيرة والنحو، برامج وأنشطة تعليمية ترفيهية وتحفيزية، تقوية مهارات القراءة والكتابة، تنمية المواهب والقدرات. زمن الدورة: من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 11:30 ظهرا. موعد التسجيل: بدأ التسجيل من يوم الاثنين 7 من شهر محرم لعام 1448 الهجرة، ويستمر حتى اكتمال العدد المطلوب في كل مستوى. موقع التسجيل: في موقع الحلقات بجامع التوفيق بعيديد بعد صلاة العشاء ولمدة 40 دقيقة. موعد بدء الدورة: السبت 12 من شهر محرم لعام 1448 الهجرة. وبالله التوفيق.
3: حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 دقيقة ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار رشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: بحثت عن أسباب تميز الهنود في مجالات مختلفة وترأسهم لبعض كبار الشركات في العالم، وتساءلت ما الذي ميز الهنود ليقودوا شركات لها تأثيرها على مستقبل العالم. تقول الكاتبة البريطانية من أصل هندي أنجيلا سايني في كتابها أمة من العباقرة: يشتهر الهنود والأفراد ذوي الأصل الهندي في أي مكان في العالم بأنهم محترفون ومجتهدون ومهرة ومجدون ومهووسون بالحاسب. كما يحدد مؤلف كتاب نهج الهند 4 أسباب لتفوق الإدارة الهندية أرجو التركيز جيدا فيها، وهي: العمل الشاق والاندماج الكلي في العمل، وسرعة التكيف مع المتغيرات، وتحقيق إنجازات عظيمة بموارد محدودة. ووجدت دراسة عالمية أجرتها جامعة نيو هامشاير الجنوبية في الولايات المتحدة على المدراء الهنود والأمريكان أن المدراء الهنود يحققون درجات أعلى فيما يتعلق بالصفات والمهارات القيادية. وأشارت الدراسة إلى أن المدراء الهنود هم قادة المستقبل، فهم يتمتعون بمزيج من التواضع الشخصي والإرادة المهنية الكبيرة، حيث حقق هؤلاء القادة نتائج مذهلة وقاموا ببناء مؤسسات عظيمة بدون الكثير من الاستعراض. هذه الخصائص التي يتمتع بها الهنود بدأت تعطي مردودها التنموي السريع على بلادهم، فهي في نمو متصاعد لتصبح قوة اقتصادية عظمى. نقف عند خاصية يتمتع بها الهنود، وهي تحقيق إنجازات عظيمة بموارد محدودة.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عباد قال لا تظالموا لا تظالموا فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إنسان يعني قال إن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته. لا أحد يظلم حد، لا تظلم أهلك، لا تظلم عيالك، لا تظلم والديك، لا تظلم إخوانك، لا تظلم جيرانك، لا تظلم المسلمين. انتبه، تظلم المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وأنها ستكون ندامة يوم القيامة. ستحرصون على الإمارة وأنها ستكون ندامة يوم القيامة. يا أبا ذر إني أراك ضعيف، فلا تولين مال يتيم، ولا تولين على اثنين، ولا تأمرن على يتيم. انتبه، تتولى مال يتيم أو تتأمر حتى على اثنين. يا أبا ذر إنك ضعيف، ونحن أضعف من أبي ذر إلا بألف مرة. إيش من قوة فينا؟ إيش من إيمان معنا؟ وإيش من دين؟ وإيش من علم معنا؟ قال لا تولين مال يتيم. انتبه، تتولى مال يتيم ولا مسجد ولا شيء من الأوقاف. انتبه، ولا تأمرن على اثنين. انتبه، تتأمر على اثنين. سيدنا عمر بن عبد العزيز دخل على زوجته وهو أمير المؤمنين، قال شي معيش درهم باشتري بو عنب، شي معيش درهم باشتري بو عنب. قالت له وانت أمير المؤمنين ولا معك حتى درهم تشتري بو عنب؟ قال هذا أفضل من معالجة الأغلال يوم القيامة، أحسن لي ولا تأتي يدي مغلولة في عنقي يوم القيامة. يقول أشي معيش درهم، يقول لزوجته باشتري بو عنب بيأكل العنب. قالت وانت أمير المؤمنين ما معك شيء. قال هذا أيسر من معالجة الأغلال يوم القيامة. ودخل سيدنا عمر بن الخطاب على زوجته، قدمت له حلوى. قال أهلا، منين يبتي الحلوى ذي؟ قالت له كل واحد يسألها، ما هو توكل بس من طرف، منين يابه ذا ومن يابه، من أعطان حياه، حلال ما هو حلال، يجوز ما يجوز، يحل ولا ما يحل. ولا قال ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أي مكان أكل، من حلال أو من حرام. ونحن شفنا في هذا الزمان إنسان ما يبالي أبدا منين أكل، حلال ولا حرام ما هو معول. قال أطب مطعمك تستجب.

0: لا تحاسدوا. توجيه نبوي لعلاج آفة من أخطر الآفات الاجتماعية والأخلاقية. فالحسد وإن كان أصله في القلب من بغض لنعمة الله على المحسود وتمن لزوالها عنه، فإنه غالبا ما تكون له امتدادات في الخارج تدفع الحاسد إلى البغي والظلم والاعتداء والإيذاء والإيقاع بالمحسود. قال ابن القيم رحمه الله: فالحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته والسعي في أذاه بكل ممكن، مع علمه بفضله وعلمه وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته إلا محاسنه وفضائله. ولهذا قيل: الحاسد عدو للنعم والمكارم. وكما نهى ديننا عن الحسد فقد وجه إلى علاجه، فأمر الله تعالى بالاستعاذة به من شر الحاسدين، فقال في سورة الفلق:
1: ومن شر حاسد إذا حسد.
0: وجعل الإيمان بالقضاء والرضا بما قدره من تفاوت الأرزاق والملكات ركنا من أركان الإيمان، فقال:
1: نحن

0: سخريا.
1: كما حض المؤمنين على البذل والعطاء والإيثار والتراحم، وهي المعاني التي تستأصل هذا الداء من القلوب. فعلة الحسد ترجع إلى إفراط في الأنانية وحب للذات، مع ضعف في الإيمان بكمال حكمة الله تعالى في توزيع الأرزاق بين عباده. وعلى المسلم إذا أحس في نفسه بحسد تجاه أخيه ألا يرضى بغيبته أو ظلمه، بل عليه أن يدافع عن عرضه ما استطاع، وأن يكثر من الدعاء له بالخير والبركة. وإذا كان الحسد خلقا مذموما، فإن الغبطة صفة محمودة، وهي تمني مثل ما للمغبوط من النعمة من غير أن يتمنى زوالها عنه. فإن كانت في أمور الدنيا فهي مباحة، وإن كانت في أمور الآخرة فهو مما حثنا الشرع على المنافسة فيه والمسابقة إليه. قال تعالى:
0: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.

قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، لا تجمع المال لولدك، فإن كان الولد من الأبرار فإن الله لا يضيع الأبرار، وإن كان من الفجار فلا تجمع المال للفجار.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 20 في سلسلة دروس السيرة النبوية. نعود إلى الحديث عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة، وذلك بعد أن أذن لأصحابه بالهجرة إليه. ورد في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يذهب هو الآخر فيهاجر إلى المدينة المنورة، فقال له رسول الله: على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي. استبشر سيدنا أبو بكر بهذا الذي قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارة كبرى، وأخذ منذ ذلك اليوم يعد راحلتين ويهيئهما للساعة التي يؤذنه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة. في هذه الفترة اطلع المشركون على واقع المسلمين وتناقصهم في مكة وتوجههم زرافات ووحدانا مهاجرين إلى المدينة المنورة، فتوجسوا خيفة من ذلك، وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الآخر سيهاجر إلى المدينة وسيتخذ من المدينة منطلقا لحرب المشركين، هكذا تصوروا. فأجمعوا الرأي على قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد في الصحيح أيضا أن رؤساء المشركين اجتمعوا في دار الندوة وتباحثوا في الطريقة المثلى للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت كلمتهم بعد مراوضة ونقاش على أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل العرب شابا جلدا، ويكلفوا هؤلاء الشباب بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربه ضربة واحدة بسيوفهم، وعندئذ يتفرق دم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبائل، فلا تستطيع قبيلة بني هاشم أن تسأر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتراوضوا على ذلك واتفقوا على هذا الأمر. وعندئذ أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله وحيا يأمره في ليلة معينة أجمع فيها المشركون على أن تكون هي الليلة القاضية التي يقتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه الوحي من عند الله عز وجل أن يهاجر في تلك الليلة وأن لا يبيت في فراشه. وهكذا مكر المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطة التي رسموها، ومزق الله سبحانه وتعالى مكرهم وخيب آمالهم. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طبعا كما تلاحظون ليس معنى قوله عز وجل ويمكر الله أن الله يمكر، لكن هذا من قبيل المشاكلة. يعرف ذلك كل ذي بصيرة باللغة العربية، أما العربي الذي يترطن بالعربية ولا يدرك حقيقتها ثم يتباهى بانتسابه إلى العروبة ويخيل إليه أن الباري عز وجل يجعل من ذاته العلية ماكرا، فهؤلاء ينبغي أن يتعلموا نعم ألف باء اللغة العربية فضلا عن آدابها. ورد أيضا في الصحيح فيما اتفق عليه الشيخان أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الوحي يأمره بالهجرة اتجه إلى أبي بكر. تقول السيدة عائشة: نظرنا ذات يوم فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيا متقنعا، نعم، في ساعة لم يكن يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: بأبي هو وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فلما وصل إلى المصطفى إلى أبي بكر قال له: لقد أذن لي بالهجرة، فأخرج من كان عندك يعني لكي يحدثه. فقال له: يا رسول الله، إنما هم أهلك، يعني ما في غريب. وعندئذ قامت أسماء رضي الله عنها تستعجل في إعداد هاتين الراحلتين وتهيئ جراب فيه غذاء، فيه طعام، فيه ما ينبغي أن يأخذاه في رحلتهما هذه. واتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر أن يخرج في تلك الليلة من مكة متجهين إلى المدينة المنورة. وأمر في الوقت ذاته عليا رضي الله عنه بأن يتخلف عنه من أجل أن يرد الودائع التي كان المشركون قد جعلوا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صندوقا له، صندوقا لودائعهم. وإن تعجب لشيء فاعجب لهذا التناقض، يريدون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندما يفكرون أي واحد منهم في أن يضع نعم قيمة مالية له ثمينة، يفكر في مكان ما لا يجد آمنة لهذه القيمة المالية من بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني متفقون على أنه الأمين، يعني الصادق الذي لا يكذب والذي لا يخون، لكنها العصبية الرعنة وليس الشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في نبوته. وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الهجرة وتخطيط السبيل إليها، وكل ذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه. أمر أبو بكر ابنه أن يغدو في كل يوم إلى غار ثور، المكان الذي قرر رسول الله وأبو بكر أن يختفيا فيه إلى أن ينقطع البحث عنهما، يغدو عليهما ليخبرهما عن خبر المشركين ماذا يقولون ماذا يفعلون، وفي المساء يرجع يبيت في مكة كأنه لم يخرج. وفي نفس الوقت أمر عامر بن فهيرة وهو راعي أغنامه، أن يغدو بأغنامه كل يوم إلى هذا المكان غار ثور ليطعم من ألبان هذه الأغنام، نعم، ويعود بعد ذلك، وتعود هذه الأغنام وراء عبد الله بن أبي بكر لتعفي الأغنام على آثار قدمي عبد الله، فلا يقع المشركون على أثر لقدم عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه. وفي نفس الوقت كلف أبو بكر رجلا من المشركين، نعم، خبير بالطرقات لكنه مسالم، أن يأتي في ميقات معين إلى غار ثور ليدلهما على الطرق الخلفية غير الطريق المعروف ما بين مكة والمدينة. لاحظوا هذا التخطيط الدقيق الذي رتبه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، طبعا بعلم رسول الله وبإذن منه وباتفاق، نعم، خطة دقيقة وحيطة كاملة، المقام لمدة معينة في غار ثور إلى أن ينقطع الخبر عنه. يغدو ابن سيدنا أبي بكر كل يوم ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر ما الذي يتهامس فيه المشركون وماذا يقولون. عندما يرجع عبد الله بن أبو بكر يكون راعي أبي بكر وأغنامه وراء سيدنا عبد الله لكي تعفى آثار أقدام عبد الله. عندما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر من الغار متجهين إلى المدينة المنورة، يأتي رجل خبير بالطرق ليدلهما على الطرق الخلفية، وسنتحدث عن هذا بعد قليل إن شاء الله. يروي الإمام أحمد في مسنده وابن إسحاق أن والد أبي بكر أبا قحافة جاء بعد خروج أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين، فقال لأسماء: والله ما أرى أبا بكر إلا وقد أخذ كل ماله ولم يدع لكم شيء. فقلت: لا يا أبتا، إنه قد ترك لنا شيئا كثيرا. وعمدت إلى شيء من الحجارة فوضعتها في كوة وغطيت هذه الحجارة بمنديل. أبو قحافة كان ضريرا، وأمسكت بيده ووضعتها على هذه الحجارة تحت المنديل. قلت له: لقد ترك لنا كل هذا، ظن أنها دراهم. فقال: لئن كان قد ترك ذلك فقد ترك لكم شيئا حسنا، ولا والله ما ترك لنا شيئا، معه 5000 درهم أخذها كلها، نعم، احتياطا من أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الليلة التي أجمع فيها المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدق أولئك الشباب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم سيوفهم الماضية، نعم، لكي يقتلوا رسول الله بمجرد خروجه كعادته من الدار. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يبيت في تلك الليلة في فراشه، وأن يتغطى بنفس ردائه، رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم في أول الليل، لكن شاء الباري عز وجل أن يأخذ الرقاد برؤوس هؤلاء الشباب كلهم المشركين. خرج من بينهم وهم نيام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو قوله: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وورد أنه رمى على رؤوسهم شيء من الرمان. وخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم، واتجه هو وأبو بكر إلى هذه الرحلة التي ذكرنا خلاصة عن تخطيط سيدنا أبي بكر لها. في اليوم الثاني خابت آمال المشركين فيما قد عزموا عليه، واتفق هؤلاء المشركون على خيبة آمالهم وتلمسوا رؤوسهم ليرى كل واحد منهم على رأسه شيء من الأتربة والرمال. وعلم المشركون بذلك وعلموا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتشروا خارج مكة يبحثون في كل سبيل وفي كل واد وفي كل وادة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد أيضا فيما رواه الشيخان أن سراقة بن جعشم كان جالسا مع قبيلة اسمها قبيلة بني مدلج في يوم من الأيام، وإذا برجل يأتي يقول: لقد رأيت الساعة أسودة، يعني أشخاص من بعيد على الساحل ما أراهم إلا محمدا وصحبه، يعني روحوا شوفون يمكن هدول هن. يقول سراقة: فعلمت أنه خبر صحيح، ولكن أراد أن يثني عزائم الجالسين عن الخروج، لأن المشركين قالوا نعم وعدوا بمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا أن يعطوها 100 من الإبل لقاء أن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلوا لذلك جعلا. سراقة رضي الله عنه كان مشركا، يقول: فجلست ساعة لكي يبطئ عزائم المشركين عن الخروج واللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرجت وأخذت فرسا جريا وعدوت على هذا الفرس إلى الجهة التي أشار إليها ذلك الرجل، واستمر يركض فرسه، يقول، إلى أن وصل إلى مقربة من سيدنا رسول الله وأبي بكر، واستبشر أنه كاد أن يصل إليهما، وإذا بقدمي فرسه بأقدام فرسه تسيخ في الرمال، ظن أن المسألة طبيعية، فنزل وعالج فرسه إلى أن قام من كبوته وركبه مرة أخرى، نعم، وأخذ يركضه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دنا من رسول الله وسمع صوت رسول الله وهو يقرأ القرآن ولا يلتفت، وأبو بكر يلتفت خائفا، ساخت مرة أخرى قوائم فرس سراقة في الرمال. يقول سراقة: عندما رأيت هذه الظاهرة غير طبيعية علمت أنني ممنوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناديتهما بالأمان، يعني أعلن سراقة والتزم أنه لن يسيء إليهما بأي شيء قط، فوقف ووصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه ودخل الإسلام وتشهد شهادة الإسلام، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني يأمره بأي شيء ليخدمه، من زاد، من طعام، من أي شيء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسنا بحاجة إلى شيء، ولكن عمي عنا، يعني لا تتحدث عنا. هذا ما ذكره الشيخان، وهذا البخاري تقريبا، لكن هنالك من علماء السيرة من زاد فقال أن رسول الله أمسك بيده وقال: إن يدك لم تقتل، هذه لم تخلق لتقتل بها نبيا، كيف بك إذا فتح الله بلاد الفرس وألبسك سواري كسرى. نعم. وعاد سراقة ابن جعشم، خرج من مكة واضعا نصب عينيه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد مسلما مؤمنا يخفي خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشركين. طيب، في اليوم المحدد للوعد الذي أخذه سيدنا أبو بكر على ذلك المشرك اللي اسمه عبد الله بن أرقط، جاء عبد الله بن أرقط إلى غار ثور ليدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى الطرق الخلفية التي لا يعرفها المشركون. طبعا أنتم تعلمون، هذا شيء معروف، أن المشركين بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صقع، ووصلوا إلى الغار وأحدقوا بالغار، والغار هكذا بشكل مائل، يعني لو أن الإنسان وقف عند فم الغار ونظر عند قدميه لرأى من في الغار. وعندئذ سيدنا أبو بكر ساورته المخافة والخشية، وقال: يا رسول الله، إن أحدهم لو نظر عند قدمه لرآنا. فقال له المصطفى مطمئنا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. نعم، والواقع أن الله سبحانه وتعالى أعمى أبصار المشركين عن النظر إلى ما في الغار، فبحثوا ثم نظروا وعادوا. جاء عبد الله بن أرقط، هو مشرك بصير بالطرق لكنه مسالم، نعم، دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطرق الخلفية، ووصلوا إلى المدينة المنورة على الصحيح يوم 12 ربيع الأول. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 2 ربيع الأول، ووصل إلى المدينة يوم، يعني بقي في الطريق 10 أيام. وصل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قباء، هي اليوم ضاحية من ضواحي المدينة، ونزل في قباء وأسس أول مسجد تحدث عنه بيان الله عز وجل، مسجد قباء، وهو الذي يقول عنه بيان الله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه، نعم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم واصل رحلته إلى المدينة المنورة، وكان المسلمون من أهل المدينة يخرجون كل يوم، وقد علموا بمقدم رسول الله إليهم، ينتظرون من الصباح إلى المساء مقدم رسول الله، ثم يعودون، يخرجون في اليوم الثاني ينتظرون، إلى أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وكان في ذلك اليوم بالنسبة لهم يوم عيد ويوم فرحة ما مثلها فرحة دخلت في قلوب المسلمين من أهل المدينة المنورة. وكما تعلمون أقبل كثير من أهل المدينة يمسكون بزمام الناقة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجونه أن ينزل ضيفا عندهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ملاطفا: دعوها، يعني دعوا الناقة، فإنها مأمورة، هذا هو الحل، فإنها مأمورة من عند الله. فاستجابوا لطلبه وتركوا زمام الناقة، وأخذت تسير الناقة يمينا شمالا، نعم، في سكك المدينة المنورة، إلى أن وصلت الناقة إلى ساحة واسعة، مربد، يعني مكان لتجفيف التمر، أناخت الناقة في ذلك المكان دون أن ينيخها أحد، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى المنزل الذي يجاور هذا المكان، قال: ها هنا المنزل إن شاء الله. كان منزل من؟ منزل أبي أيوب الأنصاري، هذا الذي أكرمه الله عز وجل بما لم يكرم به غيره، نعم. نزل المصطفى صلى الله عليه وسلم بضعة أيام، في بيت أبي أيوب. أبو أيوب بيته غرفتين، غرفة في الأدنى وغرفة في الأعلى. يقول أبو أيوب: رجوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى الأعلى فأبى، وقال: ذلك نعم أيسر لمن يخشانا، يعني للضيوف الذين سيأتوا أيسر لهم وأيسر لأهل البيت بدون ما، يعني مثل براني بنقول نحن الآن. نعم، فقبل أبو أيوب ذلك. نعم، يقول: كان لنا حب، يعني جرة كبيرة، في ليلة من الليالي انكسر هذا الحب، فأخذنا نجفف الماء بواسطة قطيفة، يعني مثل إحرام، نجفف الماء خوفا من أن يتقاطر شيء منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لنا غير هذه القطيفة. نعم، فنزلت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم واستعطفته أن يخرج، نعم، وأن يصعد إلى الأعلى، فقبل المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول أبو أيوب: في يوم من الأيام أرسلنا إليه طعاما، وكانت العادة إذا عادت إلينا القصعة بعد أن يأكل رسول الله منها نتيمم أماكن أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، أنا وأم أيوب نبتغي بذلك البركة، يعني بتسابق وين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يأكلون بأصابعهم، نعم، أصابع نظيفة، يد نظيفة، أنظف من الملاعق. نعم، في يوم من الأيام جاءت القصعة وليس فيها أي أثر، فنزل إلى رسول الله أو صعد إليه بالأحرى وقال له: يا رسول الله، كنت أنا وأم أيوب نتيمم أماكن أصابعك في القصعة لكن ما وجدنا أثرا لأصابعك اليوم. قال: لقد شممت في الطعام رائحة تلكم الشجرة، يعني ثوم، وأنا أناجى، يعني يأتي الضيوف عندي يجلسون إلي، ما أريد أن يتأذوا برائحة الثوم، أما أنتم فكلوا. نعم، هذه يعني خلاصة عن مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب. طبعا بيت أبو أيوب صار محاط بكثير من الناس يأتون فقط ليلقوا نظرة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني عند خروجه أو عند دخوله. وكان في بنات، نعم، قبيلة بني النجار، إذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا يقفزنا وينشدنا قائلات: نحن بنات من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، فيبني رسول الله رأسه إليهن ويقول: أتحببنني؟ يقول: نعم، فيقول: الله يعلم أن قلبي يحبكن. نعم، هذه خلاصة عن هجرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة واستقراره فيها. والآن نعود لدراسة هذه المشاهد، مشاهد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة، مكانة سيدنا أبو بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا نلاحظ ذلك. لم يختر المصطفى صلى الله عليه وسلم رفيقا له في هذه الرحلة المتميزة إلا أبا بكر، أليس في هذا ما يدل على مكانة أبي بكر عند رسول الله؟ ثم ألا يدل هذا على مكانة أبي بكر عند رب العالمين؟ لا شك في هذا ولا ريب. وإذا عرفنا ذلك، فمن ذا الذي يدرك هذه الحقيقة ثم لا يفيض قلبه حبا لأبي بكر رضي الله عنه؟ من أحب إنسانا أحب من يلوذ به، من أحب الله أحب رسول الله، شيء طبيعي، ومن أحب رسول الله أحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن من يكره أبا بكر رضي الله عنه أو من قد أحبه رسول الله أشهد أنه لا يحب رسول الله، شيء طبيعي، هذا شيء واضح. الشيء الثاني الذي ينبغي أن نتبينه إشكال وجواب عنه. أذكركم بالطريقة التي هاجر بها سيدنا عمر رضي الله عنه. هاجر مستعلنا بعد أن طاف سبعا بالكعبة وتحدى المشركين وقال من أراد أن تثكله أمه أو يتم ولده فليلحقني في بطن هذا الوادي، ومضى مهاجرا بهذا الشكل مستعلنا بهجرته، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ هذه الخطط الدقيقة الدقيقة من أجل أن يهاجر سرا وبترتيب، نعم خطة، فقرأناها ولا داعي إلى أن أعود إلى بيانها وذكرها. شأن إنسان خائف يتوجس خيفة من أن لا ينجح في هجرته هذه إلى المدينة المنورة، لذلك يعني أخفى رسول الله نفسه في الغار عدة أيام، كلفوا رجلا أن يأتيهم فيدلهم على الطرق الخلفية، كلفوا عبد الله بن بكر أن يغدو كل يوم ليذكر لهم ماذا يقول المشركون وماذا يتحدثون، الأغنام تعفي آثار أقدام عبد الله بن بكر. لماذا تكون هجرة سيدنا عمر بهذا الشكل العلني وهجرة النبي بهذه الطريقة الخفية؟ أفيكون عمر أكثر جرأة من رسول الله؟ لا. ما الجواب؟ سيدنا عمر ليس مشرعا، عندما هاجر بهذه الطريقة كانت هجرته حجة على نفسه أو حجة لنفسه، لكن هجرته هذه لم تكن حجة لنا نحن إطلاقا لأنه ليس رسولا. طريقة اختارها سيدنا عمر ثقة بالله عز وجل موجود وهو ليس مشرعا، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشرع، أي ينقل ويروي لنا شرعة الله عز وجل التي ينبغي أن نأخذ أنفسنا بها، أليس كذلك؟ ماذا كان يحدث لو أن رسول الله هاجر كما هاجر عمر بدون هذا التخطيط بدون هذه الاحتياطات نهائيا قولا واحدا سينجح في هجرته؟ حسبك من ذلك قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، لكنه لو فعل ذلك لذكر علماء الشريعة الإسلامية ورسول الله مشرع أن المسلمين عندما يقعون في وضع مثل الوضع الذي وقع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يفعلوا كما فعل، ينبغي أن يمارسوا أعمالهم تكتيكاتهم هجرتهم من بلد إلى بلد علنا، ولا يجوز لهم أن يخفوا نعم أعمالهم وجهاداتهم نهائيا، لأن النبي هكذا صنع، النبي ما أخفى، ومن خالف أمر رسول الله أو شأن رسول الله أو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مخالف لما قد شرعه الله سبحانه وتعالى، والأمر ليس كذلك. فكانت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشكل تعليما لنا وليس نتيجة لخوفه من أن هجرته ربما لم تنجح، لذلك ينبغي اتخاذ هذه الوسائل كلها. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رتب هذه الطريقة الدقيقة وجمع هذه الاحتياطات وجعل من الفكر والعقل والتدبير حيطة وحصن من أجل نجاح هجرته، بعد أن رتب الأمور بهذا الشكل ماذا صنع؟ رأيناه مضرب المثل للأمن والطمأنينة عندما كان في غار ثور وأحدق المشركون بفم الغار، والواقع أنه في تلك اللحظة مفروض أن يتبصروا موجودين أمام غار مفتوح، مفروض أي واحد منهم يقول خلينا نفوت على الغار نشوف مين فيه، شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي أن يدخل الهلع والخوف في قلب من يخطط هذا التخطيط الدقيق لهجرته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان مطمئنا كل الطمأنينة، وطمأن صاحبه ورفيقه أبا بكر قائلا: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يندفع إلى هذا التخطيط في الهجرة لخوف، لا أبدا. دليل آخر سراقة، عندما لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح على مقربة منه. طيب أبو بكر كان خائف، لكن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن يلتفت أبدا، وكان مستمرا في تلاوته للقرآن في الطريق. طيب لو كان عمل سيدنا رسول الله في هذا الاحتياط، في هذا التخطيط الدقيق للهجرة، نتيجة خوف، إذن لساوره الخوف عندما لحق به سراقة عازم على قتله. فكيف وقد علمنا أن هنالك رواية تقول إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمسك بيد سراقة وقال له: إن يدك لم تخلق لتقتل بها نبيا، كيف بك إذا فتح الله بلاد فارس وألبسك سواري كسرى؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام مطلع على أنه سينجح في هجرته، وأن الله سيعصمه، وأن الله سيفتح مغاليق البلاد، وسيفتح له بلاد فارس والروم، يعلم ذلك. طيب إذا هذا الرسول الذي يعلم كل هذا، لماذا هذه الحيطة كلها؟ لماذا اتخذ هذه الوسائل التي إن دلت على شيء فإنما تدل على الخوف؟ لا، هذا التشريع ليبين لنا أن الإنسان الذي يتكل على الله عز وجل ويعلم أن لا ضار ولا نافع إلا الله، ما ينبغي أن يحمله توكله على أن لا يتعامل مع الأسباب، لا، فليتعامل مع الأسباب، ولا تنافي بين التوكل والتعامل بالأسباب. فأنت إذا توجست خيفة من إنسان، لك أن تتخذ كل سبل الوقاية العقلية والفكرية التي يعرفها الإنسان المدبر، لا حرج ولا مانع من ذلك، لكي يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ. اتخذ هذه الطريقة في هجرته من مكة إلى المدينة، ولو لم يكن مشرعا لرأيناه هاجر كما هاجر من؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى قباء وأقام فيها أياما، وبنى أو أسس أول مسجد بني في الإسلام في المدينة المنورة، وهو المسجد الذي أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى القائمين فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. الآن حديثنا عن وصول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة المنورة ونزوله في دار أبي أيوب الأنصاري. طبعا المزية التي نقرأها في هذا لأبي أيوب واضحة جدا جدا، وهذه يعني مزية اختارها الله سبحانه وتعالى لأبي أيوب. لكن أنا أريد أن نقف عند صورة مختصرة من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري. كان الطعام إذا أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد. ورد هذا في الصحيح. كان كل من أبي أيوب وأم أيوب يتلمسان مواضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكلان من تلك المواضع، يبتغيان بذلك التبرك بأصابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل هذا التبرك مشروع أم لا؟ والله يمكن أبو أيوب يكون غلطان، ويمكن أم أيوب تكون أيضا غلطانة. مجرد هذا العمل الذي اختاره أبو أيوب ليس تشريعا، ومجرد العمل الذي اختارته أم أيوب ليس تشريعا، ولكن ماذا قلنا الآن؟ عندما وجد ذات يوم أن القصعة رجعت كما هي، لم تلمسها أصابع رسول الله قط، أقبل أبو أيوب مسرعا جزعا يقول لرسول الله: يا رسول الله، كنت أنا وأم أيوب نتيمم أماكن أصابعك في القصعة نبتغي من ذلك البركة. فماذا كان موقف رسول الله؟ الإنكار أم الإقرار؟ الإقرار. ها هنا تكمن الحجة. لو كان هذا أمرا مبتدعا، لو كان هذا العمل في نوع من الشرك، إذن لمنعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهما على هذا. إذن فهل من حرج في أن نتبارك بآثار رسول الله، أماكن أصابع رسول الله أثر من آثار رسول الله؟ أنت تتبارك بالطعام مو بالإصبع نفسه، ولكنه أثر من آثار أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مشروع بإقرار من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعجب ممن ينكر هذا الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا عرفنا ذلك فلا فرق بين أثر وأثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين أن نتبارك بآثار أصابع رسول الله أو أن نتبارك بالشعر المتساقط من رأس رسول الله أو بالعرق المتقاطر من جبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بالثوب الذي كان يرتديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لماذا ينكر إخوة لنا مبدأ التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثار المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وقد ورد ذلك في الصحيح، ورد في الصحيح أيضا في صحيح البخاري وغيره أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين عندما مات أرسل ابنه ابن عبد الله وكان مسلما كمان اسمه عبد الله، أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه على استحياء أن يرسل إليه قميصه الذي يلبسه ليكفن به أباه لعله يكون شفيعا له أو مخففا له يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لعبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول: ما هذا؟ هذا شرك، هذا غير جائز. لا، خلع فعلا قميصه وأرسله ليكفن به عبد الله بن أبي بن سلول، يعني أقر المصطفى صلى الله عليه وسلم مبدأ التبرك بثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ورد في صحيح البخاري ومسلم باب التبرك بعرق رسول الله، باب التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آن لنا أن نعلم معنى محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وآن لنا أن نعلم آثار ونتائج محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي أن نعلم هذا الأمر، لا يمكن لقلب أحب رسول الله حبا حقيقيا إلا أن يجد نفسه مندفعا إلى التبرك بكل آثاره. وهذا الذي أقوله لكم إنما يعبر عن منتهى التوحيد لله عز وجل، وحاشا أن تكون فيه رائحة لشرك، معاذ الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا. تربة أرض، تربة المدينة المنورة، ريقة الصالحين، ريق الصالحين يشفى مريض. فكيف برسول الله النبي عليه بعضنا، يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف؟ المصدر في هذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من حجب قلبه عن حب رسول الله فعلا لا يفقه هذا الكلام ويجادل، لا بسبب أنه حريص على أن يتبع الصحيح ويبتعد عن غير الصحيح ويجادل، لا أبدا، ولكن لأنه محجوب عن محبة رسول الله. أولئك عندما نحدثهم عن حب رسول الله يقولون لا

0: بالمنافقين إلا حذيفة بن اليمان، نعم صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كانوا بيصلوا مثل المسلمين، بيصوموا مثلهم، وكل عباداتهم وأفكارهم مثل حكايتهم. إذا هم يحبون رسول الله لأنه أنجحوا عم يتبعوه. لا، الحب شعور قلبي يفيض في الفؤاد يدفع صاحبه إلى الاتباع الصادق، إلى اتباع الذي يبتغى منه استنزال رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، معنى الحب معنى حقيقي. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أبو أيوب الأنصاري، أم أيوب، مستحيل جاءت القصعة من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وآثار أصابع النبي موجودة، وما يجوا يتسابقوا إلى أماكن الأصابع، مستحيل. ما دام الحب موجود لابد أن يتحقق هذا. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتباركون بعرق رسول الله، يتباركون بشعرات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ونحن اليوم مفروض بنا أن تكون قلوبنا أوعية لمحبة الله عز وجل أولا. ومن أحب الله لابد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فإذا أحب أحدنا ربه وأحب بحب الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، الحب الحقيقي اللي مكانه العاطفة، مكانه القلب، لابد أن يحتاج قلبه كما احتاجت مشاعر أبو أيوب الأنصاري، واندفعوا إلى التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع من غزوة من الغزوات بعد أن غاب مقدار شهرين أو ثلاثة من المدينة المنورة، أظن غزوة تبوك، ودنا من المدينة المنورة ورأى جبل أحد، ماذا قال؟ قال: هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. شوف كلام النبي، لا عن ايش عم يحكي؟ عم يتغزل بشو؟ عم يتغزل بجبل عباره عن صخور واتربه وما الى ذلك، لكن احبه رسول الله. لماذا؟ لان سفح هذا الجبل يحتضن دماء زكيه، يحتضن نعم اجساد شهداء اعزه محبوبين لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبحب الله لهم أحب هذا الجبل، جبل وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. كيف يحبنا؟ نعم يحبنا ونحبه. القلب الذي لا ينبض بهذه المشاعر لا جدوى من أعماله الظاهرة وتقلباته. أيها الإخوة، هنالك مقياس لا ضعوه نصب أعينكم ولا يغيبن عن بالكم: الإنسان الذي يستشعر قلبه الخشية والرقة عندما يذكر رسول الله، عندما تذكر آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، عندما يذكر الصالحون. إذا انتاب صاحب هذا، إذا انتاب قلب هذا الإنسان خشية ورقة في هذه الحالة، فليعلم أنه محب لله عز وجل ورسوله. أما الذين يفسرون الحب بمجرد الاتباع ويحجبون عن هذا المعنى الذي أقوله لكم، فالواقع أنني ما رأيت واحدا منهم ينبض قلبه بشيء من الخشية، ينبض قلبه بشيء من الرقة. تنظر فتجد عن يمينه وشماله المتأثرين الذين تأخذ الخشية من الله بمجامع قلوبهم، نعم تذرف أعينهم بالدموع، وتنظر فتجد هذا ينظر يمينا وشمالا وربما اتهمه بالابتداع. طيب أنا عندما أنظر فأجد قلبي قاسي، أنظر فأجد الجو يقتضي الخشية وما في خشية عندي، أجد أنه آيات عم تهز القلوب وأنا قلبي محاسب، لازم أعرف أني على خطر، لازم أعرف أني أنا بكرة لما بيجي الموت راح تكون مشاعري متجهة إلى شيء آخر، ولازم داوي حالي كما يقول الإمام الغزالي الآن. ما رأيت إنسانا ممن ينكر هذا المعنى الذي أقوله لكم من المحبة وينكر التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكر ما فعله أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب والصالحون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد حرموا من رقة القلب وحرموا من هذه الخشية التي نتحدث عنها. فنسألك اللهم أن تجعل قلوبنا أوعية لحبك ولحب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وألا تحرمنا من نبضات هذه الرقة وهذه الخشية وهذا الحب الذي هو رأس مالنا إذا رحلنا غدا إلى الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نختم درسنا بالدعاء أيها الإخوة، أقول لكم يبدو أنني سأكون غدا على سفر ولسوف أغيب عن درس يوم الاثنين فقط، وموعدنا مثل هذا اليوم إن شاء الله يوم الخميس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اجعل أفئدتنا أوعية لحبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الزلال للكبد الظمآن يا رب العالمين. اجعلنا اللهم من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. تجل اللهم علينا تجلي رحمة، تجل اللهم علينا بنفحاتك العلوية يا رب العالمين. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا يا ذا الجلال والإكرام. لا ترد أكفنا خائبة وقد بسطناها إلى سماء رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله يا ذا الجلال والإكرام. اشرح اللهم صدورنا، أذهب اللهم غم نفوسنا، متعنا بالعافية التامة ما أحييتنا، اجعل هذه البلد بلد آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا رب العالمين نحن مخطئون، نحن مقصرون، نحن معترفون بسوءنا، لكن لا مفر لنا من سخطك إلا إليك، إلا إلى رحمتك يا رب العالمين. ها نحن وفدنا إلى باب رحمتك فارين من ذنوبنا فارين من تقصيرنا، فاقبلنا عندك يا الله، اقبلنا عندك يا الله، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل يا ذا الجلال والإكرام. استجب دعاءنا، حقق رجاءنا، فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
2: من طرائف النحويين. من فنون الرد المفهم. يحكى أن الأعرابي الشاعر الأعمى المعروف بشار بن برد لقاه رجل ثقيل الدم، فقال: يا بشار، ما أعمى الله رجلا إلا عوضه، فبماذا عوضك أنت؟ فرد بشار بن برد قائلا: عوضني بألا أرى أمثالك. أراد رجل إحراج المتنبي، فقال له: لقد رأيتك من بعيد فظننتك امرأة. فقال المتنبي: سبحان الله، وأنا رأيتك من بعيد فظننتك رجلا. أقبل جحا على قرية فاستقبله أحد أفرادها قائلا: لم أعرفك يا جحا إلا بحمارك. فقال جحا: نعم نعم، الحمير تعرف بعضها. كانت امرأة تسوق أربعة حمير، وإذا بشابين سائرين بجانبها، فقال لها: صباح الخير يا أم الحمير. أجابتهما على الفور: صباح النور يا أولادي. سألوا رجلا: أيهما أجمل، أمك أم القمر؟ قال: إذا رأيت أمي نسيت القمر، وإذا رأيت القمر تذكرت أمي.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: الدورة الصيفية 19 بحارة التوفيق بعيديد بمدينة تريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اغتناما للإجازة الصيفية وحرصا على نشر الخير بين أوساط المجتمع والحفاظ على أبنائنا، يعلن القائمون على إدارة الدورات بحارة التوفيق بعيديد بمدينة تريم عن بدء التسجيل في الدورة الصيفية 19 المنعقدة بجامع التوفيق بعيديد بتريم، وذلك على النحو التالي: شروط القبول: أن يكون مستوى الطالب من الصف الأول إلى الصف التاسع، دفع رسوم الدورة عند التسجيل 6000 ريال يمني، إحضار ملف الدورة عند التسجيل. مميزات الدورة: تعويد الطلاب على قراءة الأذكار النبوية، دروس في الفقه والآداب والسيرة والنحو، برامج وأنشطة تعليمية ترفيهية وتحفيزية، تقوية مهارات القراءة والكتابة، تنمية المواهب والقدرات. زمن الدورة: من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 11:30 ظهرا. موعد التسجيل: بدأ التسجيل من يوم الاثنين 7 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة، ويستمر حتى اكتمال العدد المطلوب في كل مستوى. موقع التسجيل: في موقع الحلقات بجامع التوفيق بعيديد بعد صلاة العشاء ولمدة 40 دقيقة. موعد بدء الدورة: السبت 12 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة. وبالله التوفيق.
3: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادتنا. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهراً.

0: الإنسان إذا ما وجد السعادة داخل أسرته فلن يجدها خارج أسرته، لأن هذا مرتبط بما أراد الله وما فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان. فالسعادة من داخل البيت مهم جدا، ينبغي أن يقيم الإنسان لذلك الآليات ويستخدم الخطوات المناسبة. كيف أكون متماسك مع أسرتي؟ كيف أكون سعيدا معهم؟ كيف أكون حسن التعامل؟ كيف أكون بشوشا؟ كيف أكون مبتسما داخل أسرتي في أشعر بالسعادة معهم ويشعروا بالسعادة ويشعروا بالسعادة معي؟ هذا أمر مهم جدا، ينبغي أن لا ينقله الإنسان إلى موت آخر، فإنه فيما بعد يترتب عليه أشياء لا تحمد عقباها. من غير شك أن الإنسان يكون له أصدقاء، يكون له أصحاب يلتقي معهم يتسلى، لكن لا ينبغي أن يفصل هذا الذي يقوم به ويمارسه مع أصحابه أن تفقده أسرته.
1: برنامج بيوت مطمئنة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: زوايا. برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. القدوة بين الماضي والحاضر. نرحب بشيخنا الكريم الشيخ وليد بن فرج عطية، مرحبا بكم في برنامجكم القدوة بين الماضي والحاضر. وما معنى القدوة في الإسلام وما هي أهميتها؟
2: الله يجزيكم خير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن يا سيد الكريم، القدوة لابد قبل أن نعرفه أن يكون ذلك القدوة يوصلنا في اليوم الآخر إلى النجاة، فكل قدوة توصلك إلى الهلاك فليس بقدوة. لابد من شرط القدوة أن يكون في هذه الدنيا رمز محل صفات توصلنا إلى ماذا؟ في الآخرة إلى الجنة. لذلك اختار الله لنا قدوة كاملة. علماء العقائد أقروا لطلاب العلم والذي لا يجوز لأحد أن يجهله أن الأنبياء معصومون. وعصمة الأنبياء لما؟ لأنهم قدوات في مجتمعاتهم، فلا يمكن للإنسان أن يتبع مخلوق فيه ما فيه من النقائص. لذلك الله عز وجل كمل الأنبياء، جمل الأنبياء، فكل نبي هو أكمل الناس في زمانه، وكل نبي هو أجمل الناس في زمانه، وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأعظم الخلق من وصفه الله في كتابه العزيز، فقال: لقد كان لكم في رسول الله. واتفق المفسرون على أن كلمة رسول الله المراد بها سيدنا محمد، اللهم صل على النبي الكريم، فهو القدوة الكاملة الذي ارتضاه ليدخل من اتبعه وأحبه إلى الجنة، ومن عصاه ولم يتبعه نسأل الله تعالى اللطف والعافية، محله إلى النار. وهذا لم نختره نحن، وإنما الذي خلق الكون بكليته فطره. وقد جبلت النفوس على محبة ثلاث مسائل: جبلت النفوس على محبة الكمال، وجبلت النفوس على محبة الجمال، وجبلت النفوس على محبة النوال. فلما كانت الثلاث في الحضرة الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم أحبه الناس، كما جاء في حديث الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم أرى قبله ولا بعده مثله. والحقيقة ليس قبله ولا بعده مثله، لأنه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم.
1: إذن كمال الأنبياء جعلهم الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق ليكونوا قدوة للناس.
3: أحسنت، لأنه شوف حتى قالوا الداعي إلى الله وليس بماذا؟ ليس بمعصوم، لكن لابد أن يتأسى بخلقة الأنبياء. يقول أهل الدعوة، يقول: نحتاج للداعي أن يكون فيه صورة وسيرة وسريرة. صورة يتهيأ يتجمل بالصورة النبوية، صورة رسول الله، بالسيرة، سيرة رسول الله، فهي أكمل السير، ويتهيأ بسريرة، أي لا يحمل في قلبه لا ضغائن ولا أمراض، أي المقصود بذلك التربية. نرجع للثلاثة، ما هم الثلاثة؟ الجمال، أجمل الخلق رسول الله. كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره، دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا فجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثافة، أزج أقرا، انصمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا بعابس ولا مفند. هذا سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
3: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال. إذن كمل الله نبيه ليكون قدوة، انتبه، كمل الله نبيه في النوال، في النوال. شوف، رسول الله يأتيه أي إنسان، جاء رجل إليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس عندي كذا وكذا وكذا، فإذا بسيدنا عمر يقول له يا رسول الله لم يكلفك الله ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، قال اذهب إلى كذا، إلى الرجل فلان، واقترض منه وأنا سأسدده. ما هذا؟ قالوا يا رسول الله لم يكلفك ذلك، فإذا بأحد الأنصار يقول يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. قال فتبسم الشريف صلى الله عليه وسلم وقال بهذا أمرت.
1: طيب شيخنا الكريم، الآن نريد أن نفهم هذا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ونريد أن نرى منه أو من هذا المثال في أناس تعيش بيننا.
3: جميل. طيب، هو السؤال ربما يتبادر إلى ذهن الإنسان، يقول لك هذا رسول النبي، جميل، كل قدوة بعد النبي لابد أن يتأسى بالنبي، اللهم صل على سيدنا محمد، كل قدوة بعد الأنبياء لابد أن يتأسى بالأنبياء. لذلك من هم القدوات؟ الآن نعرف، القدوات هم الذين يوصلون إلى الله. ولذلك القدوة في الغرب ماذا يفعلون؟ هو احنا قبل ان نتكلم على على على كيفيه بناء القدوه، انظر امامك، المجتمع يحتاج الى مثال يسير على خطاه، المجتمع يحتاج الى بشر فيه صفات يميل اليها القلب وياخذ من سمتها. الغرب يا سيدي الكريم في أمريكا وغير أمريكا يربون أطفالهم على القدوة، بعض القصص يضربونها للأطفال لتشجيعهم على ماذا؟ جعلوهم قدوات. توماس إديسون، من هو هذا توماس إديسون؟ هذا طفل صغير دخل إلى المدرسة، لم يوفق في الدراسة، ولكنه أخرجته أمه من المدرسة باعتبار أنهم راسلوا أمه أن ابنك هذا لا يصلح إلى الدراسة، مشاغب، كان يذهب إلى هكذا ويحمل وفي الدرس لا مرة يقف مرة، كأنه عنده مرض اسمه إفراط في الحركة، وهذا موجود في هذا الزمان. هذه الأم ذكية أخذت ابنها، أنا القصة ليس لمجرد سرد القصة، وإنما حتى نتبين أن الغرب يحدثون أبنائهم بهذه القصص. لماذا؟ ليستقوا منها قوة لأبنائهم، لأنهم عرفوا أن القدوة هو ييسر ويسهل على الناس تربية الأولاد. هذه الأم هذه أخرجت ابنها من تلك المدرسة، ربته، قالت، أخبرته، قالت يا بني أنت الآن المدير المدرسة بعث لي رسالة، قال أنت ذكي جدا، لا يمكنك أن تدرس مع هؤلاء، وسنأتي بمدرسين إلى البيت يدرسونك. وصارت كل مرة تبحث عن مدرس تأتي به إلى البيت، مدرس تأتي به إلى البيت، مدرس تأتي به إلى البيت. ثم بعد ذلك خرجته في بعض الأماكن يتعلم عن بعض الناس، ثم بعد ذلك ما راعنا إلا والولد يكبر ويبدأ حلقة تكمل في عقله ويخترع لنا ماذا؟ المصباح الكهربائي. ماتت أمه، فتح الصندوق، فلما فتح الصندوق يكتشف أن أمه أخفت عنه الحقيقة أنه طرد من المدرسة. يصنعون من الفشل نجاح، وهذا الفشل يحتاج، وهذا النجاح يحتاج إلى أن تكون عندك قدوة تتمثل بها. نحن أمة الإسلام عندنا من القدوات التي يريد غيرنا تشويهها، وتلكم القدوات كلها بالكلية مندرجة تحت القدوة العظمى سيدنا محمد. نضرب مثال، لو تأخذ أنت كيف ربى رسول الله أسامة بن زيد، أسامة حبي رسول الله، حب ابن الحب، عمره 16 عام، قيل 18 عام، يجعله الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم قائد جيش، أكبر جيش في الإسلام، ويجعله لماذا؟ لأنه رباه على القدوة. من هو القدوة؟ نبي محمد. طيب نزيد نمشي، علي بن أبي طالب أين تربى؟ أين تربى؟ أول من أسلم بعد النساء علي بن أبي طالب، أول من أسلمت أمنا خديجة، ثم بعده مباشرة علي، أول من صلى بعد رسول الله وخديجة علي، أول من تعلم القرآن علي، أول من تعلم، أول من جاهد بالسيف علي، حتى قالوا بدر لمن كانت؟ لحمزة وعلي. هؤلاء الذين أنشأهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف رباهم في تلك المدرسة؟ رباهم على القوة الإيمانية والنظر للمشاهدة للقدوة. أليس ضحى بنفسه لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا وقع بعد ذلك؟ نشر الخير ونشر الإسلام وانتشر الدين، وكان ماذا في خيبر؟ بيدين يحمل بابا كاملا. القدوات هذا كيف يمكن صناعتهم؟ تربيتهم على التقوى والدين.
1: أشرتم شيخ إلى هؤلاء القدوات، أن هناك طائفة تسعى في تشويههم وتشويه صورهم حتى قد لا يقتاد بهم، ونجد طرفا آخر يصنع قدوة إما متشددة وإما متميعة.
3: جميل. نحن الآن في هذه الفترة يا سيد الكريم، نحن في فترة تحويل الوجهة.
1: أيوة هذا هو.
3: تحويل الوجهة، ما معنى تحويل الوجهة؟ ضرب الثوابت وإنشاء ثوابت جديدة، الأصل فيها أنهم على شفا جرف هار، يعني هي أصلا حتى هو كما قال صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يوم ينطق الرويبضة، يعني يجتمع أناس لا يفقهون شيء، ولا يفقهون في الدين شيء، ولا يفقهون في العلم شيء، ولا يفقهون في السياسة شيء، ولا يفقهون في أمور الاجتماعية شيء، ولا في كيفية تسيير الناس، ولا في كيفية الكلام على الناس، وإنما ماذا؟ لمحبة الشهرة والكلام. ماذا قال عنهم رسول الله؟ قال يوم ينطق الرويبضة. ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه. الرجل التافه، اسمع، أي الرجل التافه، جعلوه قدوة، يتكلم في أمر العامة. خلينا نستقي من مجتمعنا القدوات، من أين نستقيهم؟ أول لابد لنا أن نزيح القدوة العظمى. ما معنى نزيح القدوة العظمى؟ نزيح اهتمام الناس من النبي صلى الله عليه وسلم. خرج لنا بعض أهل الدين يتنقصون في سيد المرسلين ويقولون لا أنتم تعبدون النبي محمد، لماذا تتكلمون دائما عن النبي محمد؟ أنتم. نقول لهم الشرع أمرنا. القاضي عياض انتبه في زمنه، في ذلك العصر يا سيد، انتبه في زمنه إلى مسألة، إلى أن الناس نقص من قلبها تعظيم النبي، وإذا نقص من قلب الإنسان تعظيم النبي ماذا بقي من الدين؟ بقي صورة، هيكل، طقوس. فألف لنا كتاب سماه كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الحافظ ابن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه لما جاءنا في مسألة صيام عاشوراء قال: هو يوم عظمه رسول الله لأن الله نصر موسى عليه السلام، لأن الله نصر موسى عليه السلام. قال: ومن باب أولى من أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في زمانه، من باب أولى أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الزمن الذي نعيش فيه أول شيء لابد، ماذا فعلوا؟ أزاحوا القدوة، القدوة الكاملة أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين آخر الحلقة نتكلم عن مسألة فقط، لو تذكرني ما عن ماذا نتكلم، كيف يمكننا أن نرجع هذا الجيل إلى القدوة إذا أردنا أن نجيب؟ سهلة برشا، رسول الله سيدنا محمد. علقوا قلوب الشباب بسيد الأنام، علقوا قلوب الشباب. الآن أزاحوا القدوة العظمى ومن تبعهم من وراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وجعلوا لنا قدوة جديدة. ماذا عندنا الآن؟ عندنا الفيسبوك،
1: أيوة،
3: يصنع الرأي،
1: صحيح.
3: عندنا الانستغرام، يصنع الرأي،
1: صحيح.
3: عندنا التيك توك، شباب 13 14 15 سنة كلهم مهتمين بالتيك توك، فيديوهات وراء فيديوهات وراء فيديوهات وراء فيديوهات وراء صور، الانستغرام كيف كيف ناس تتكلم، أتيح لهم الفرصة ليتكلموا ليظهروا ما عندهم. وصارت الناس مع عدم وجود ضوابط، مع عدم وجود ضوابط، صارت فلان التافه الذي يقدم بضاعة لا تصلح لا دنيا ولا أخرى، حتى في أمور الأعراف الإنسان يستحي أن يذكرها، صار هو القدوة. ثم بعد ذلك لأنه عنده كثير مشاهدات في الفيسبوك في الانستغرام في التيك توك وعنده كثير متابعين صار مشهور. إذن القدوة صار له، أيه ما هو القدوة؟ المشهور. طيب، يمكنك أن تخرج عريانا، وهذا الملاحظ الآن في المجتمع، يخرج الرجل عريان أو تفعل المرأة فعل شنيع نعوذ بالله وتنشره بقلة حياء وعلى أنها مقتنعة وبدعوى الحرية، ثم بعد ذلك ما الذي يحدث؟ ينتشر هذا الفيديو وإلا تلكم الصور وإلا ذلك المقال على أنه، ويجد مناصرين، ويجد مناصرين. لماذا؟ لأن كل إنسان يدعو إلى حزبه. ما معنى حزب؟ يدعو إلى ما يرجو أن ويأمل في المجتمع. القدوة هذه التي أنشأتها هذه الوسائل، أين شبابنا منهم؟ أين شبابنا منهم؟ شبابنا في بعض الأحيان يسير، لذلك نحتاج إلى صناعة قدوة كاملة مرتبطة بالله برسول الله صلى الله عليه وسلم، توصل الناس إلى ماذا؟ إلى تقوى الله والدخول إلى الجنة.
1: استفدنا شيخنا الفاضل من كلامكم أن وكأنه الآن القدوة هي صناعة يجتهد الواحد فيها.
3: نعم.
1: ونرى في بين أمة الإسلام هناك فرق تسعى إما في صناعة كما ذكرنا القدوة المتشددة أو القدوة المتميعة، وكذلك نرى السعي في إسقاط القدوة. الآن ما عاد نرى تعظيم للأب، وما عاد نرى تعظيم للمعلم، فماذا كيف ترون هذا، وما هي أسباب هذا، وكيف نعالجها؟
3: جميل جميل جميل. احنا أول ما استفتحنا الكلام قلنا القدوة هو الذي يوصل إلى الجنة والمتبع للنبي محمد. كان القدوة في المجتمع أول ما يبتدئ بذلك الأب. قلنا في حلقات سابقة لو تتذكر، وعندما تكلمنا عن برنامج الأسرة، قلنا لابد للأب والأم أن يكونوا قدوات. فإذا أردت من ابنك أن يحفظ القرآن لابد أن يراك بالمصحف. فكان أجدادنا وآباؤنا قدوات لمن بعدهم، أي لآبائهم، وكان الاحترام، فلا يمكن للإنسان أن يتجاوز أباه وأمه، ولا حتى في موضوع الزواج عندما تكلمنا لا يمكن لأحد أن يتزوج، لأنه يعلم مع ذلك أنهم هم القدوات وأن رأيهم سديد باعتبار السن لغير ذلك. ثم نمر إلى المدرسة، كان القدوة المعلم. كنا وإحنا صغار نمر من طريق، فإذا رأينا المعلم نمر من طريق آخر، لأننا نرى أنه ذلك الأب، لأننا نرى أنه ذلك المعلم الذي يعلمنا يسعى لتعليمنا. كان الإنسان إذا المجتمع يعظم العلماء المتصلين المشايخ، يعظم لأنهم كانوا قدوات. ليس الآن ليسوا قدوات، لا انتبه، وإنما الآن تغير الحال، الفكر تبدل، المرء يمر الإنسان، فكل مسألة يحار فيها الإنسان يذهب إلى القدوة، إلى من؟ يا شيخ يستفتيه، يا سيدي الكريم نريد كذا، كيف أوزع الميراث، كيف أفعل كذا، كيف أفعل كذا. ما هي الأمور الممنهجة في المجتمعات؟ صار أول شيء إدخال المدرسة الأنوية وإخراج المدرسة الأبوية، فصار أول ما يصير، أول ما يبلغ الطفل، أنت تفهم، أنت تعرف، أنت حر، أنت تفهم، أنت تعرف، أنت حر، أنت قدوة نفسك. وأخرج لنا بعض الذين يتكلمون، دعنا منهم، يعني في علوم الاجتماع سموه اسم آخر، هم ورجع وغرسوا في عقول الناس وقلوبهم، أنت تعرف، أنت تفهم، أنت كل شيء، كل من يحيط بك يريد أن يفعل لك شيء فاتركه واذهب. يربون الكبر في القلب. مدرسة أبوية تركت في البيت، تركت، انتقلنا إلى المدرسة، أي هي المعاهد والجامعات، وأخرجنا من المدرسة الأبوية ودخلنا في الأنوية. كيف يمكنك أن لا تتخذ المعلم معلم؟ اذهب إلى الانترنت، افتح شيخ جوجل، هذا الجوجل الآن هو كل معلومة فيه يمكنك تتحصل عليها. إذن إخراج القدوة التي كانت في الزمن الأول والتي تصنع الرجال إلى ماذا؟ إلى وسائل. أغلب تلك الوسائل فيها مشاكل، لماذا؟ لأننا لا نعلم من يبث فيها ولا ما هي الشبهات التي، ثم انتقلنا أكثر من ذلك، إذن من البيت الأسرة إلى المدرسة إلى القدوة الذي يرشد الناس إلى الدين اللي هو المشايخ وأهل العلم، فلا تأخذ عنهم. وانتقلنا من المدرسة الأبوية إلى الأنوية، تريد مصطلحا شرعي ادخل للأنترنت، تريد تتعلم خذ فيديو من فيسبوك وغير ذلك، أو فيديو من اليوتيوب أو هكذا. المقصود في ذلك ماذا؟ إسقاط القدوة من أعين الناس وتربية الكبر، فصار كل واحد يقول أنا أنا أنا، وإنما هي في الحقيقة أنا إبليسية، كما قال سبحانه وتعالى عن إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال والنبي صلى الله عليه وسلم في القدوة العظمى ماذا قال؟ قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أنا سيد الخلق ولا فخر، فالسيادة والريادة والقيادة له صلى الله عليه وسلم ولكل من درج مسلكه الشريف صلى الله عليه وعلى آله.
1: نعم، إذن القدوة مصدرها الوحي المنزل على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سيدنا مولانا وشيخنا الكريم، الكثير الآن، بل قد شاهدت الفقير شيء من برنامج التي تبث، أحد المتبعين للفرق التي لا توافق مذهبنا ولا توافق منهج أهل السنة والجماعة، وسئل لماذا اتبعت هؤلاء؟
4: نعم.
1: يعني استغربت من الجواب، كان جوابه أني اتبعت هؤلاء لأني عندما أبحث عن مسألة أو أريد من يأخذ بيدي في شيء ما فلا أجد إلا هؤلاء، أما الآخرين فلا يخرجون من المحراب.
3: فهمت.
1: ومن المنبر.
3: أي نعم، أنتم يعني يتكلمون عن أهل السنة والجماعة، أنتم مشايخ نواقض الوضوء، يعني أنتم الذين تبقون في دروسكم وتدرسون الفقه والتوحيد أين أنتم في الوسائل؟ جميل، طيب، هذه دعوة من هذا المنبر لمشايخنا أهل السنة والجماعة. إذا أطلق لفظ أهل السنة والجماعة معلوم الأشاعرة والماتوريدية ومتبعي المذاهب الأربعة، الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة كما يقال، وغيرهم ممن اتبع الحق صلى الله على النبي الكريم. إذن نداء إلى من؟
2: إلى كل من كان يمكنه أن يظهر لإيصال الحق. يعني الوسائل هذه إذا تركناها بالكلية، إذا تركناها بالكلية ضاع الشباب. ألا يمكن لأحد الشباب، أنا سمعت كثير من القصص، واحد يسمع فيديو في التيك توك مع ما فيه من إفساد وفساد، فيديو قصير فيه نصيحة فيه تحريك قلب كانت سبب لتوبة أشخاص. نحن اليوم في درسنا يمكن أن يحضر 20-30-100، لكن الوسائل الجديدة هذه يسمعها آلاف مؤلفة بل ملايين. وربما الله سبحانه بصدق نية متكلم وسعيه لسال الخير، السعي إلى الخير سيجد من أهل القدوات الأخرى ضرب، وسيجد كلام ولا يهمك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا العظمى، قيل عنه ما قيل وهو الصادق الأمين، اللهم صل عليه. إذن من كان يمكنه أن يخرج للناس ويعمر هذه الوسائل حتى يجد أهل الحق أمثلة وقدوات يسلكون مسلك التربية وأهل ومسلك العلم، فمن نعم الله لابد أن ماذا، أن يشغلوا تلكم الوسائل. والله ورسوله أعلم.
1: الله عنا كل خير. إذن مسؤولية الدعاة والعلماء كبيرة، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لما ينقذ الأمة من اتباع كل من ليس يصح اتباعه. نسأل الله التوفيق، نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم، والحمد لله رب العالمين.
0: زوايا، برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.

أهلت بنت سهيل إلى رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رباعة سالم وحد وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرباعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رباعة الكبير.

0: أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
2: طيب
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
3: الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. وليا المراد بولي الله العالم بالله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته. فقد آذنته بالحرب آذنته أعلمته، والمعنى أن من آذى مؤمنا فقد آذنه الله أنه محارب له، والله تعالى إذا حارب العبد أهلكه. والنوافل ما زاد على الفرائض من العبادات، وهي جمع نافلة ونفل. استعاذني طلب العوذ والحفظ مما يخاف منه. لأعيذنه أي لأحفظنه مما يخاف. ويستفاد من هذا الحديث عظم قدر الولي لكونه خرج من تدبير نفسه إلى تدبير ربه تعالى، ومن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له، وعن حوله وقوته بصدق توكله.
4: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه حاسبها. الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. التاسع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود وغيره.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. وعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن والطيب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وعن أبي عثمان الهندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنه خرج من الجنة. وعن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام.
4: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
4: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضوا عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين على عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. سبحان الله.

أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

0: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

تستولوا الصلاة اعتدلوا تراسوا صلاة الأيدان يرحمني ويرحمكم الله. صلي لله الكريم وصلي فضلك. الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ربنا اغفر لي. الله أكبر. الله أكبر. Yeah.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

عظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله بآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام وكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيد. اللهم رب الناس أذهب البأس. اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد. واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين.

الصبار هو علاج الحروق. استخدام عصارة الصبار لعلاج الحروق الناتجة عن أشعة إكس، يذكر دكتور جيلبرت رينولدز في أبحاثه التي أجراها عام 1966 ووضعها في مؤلفه صبار إفريقيا الاستوائية ومدغشقر، يذكر أن أوراق نبات الصبار ذات فائدة عظيمة في علاج الحروق الناتجة عن أشعة إكس، وأن الصينيين عرفوا ذلك منذ عدة قرون، وأنه قد تم استخدام أوراق نبات الصبار في علاج 3 حالات من الحروق ناتجة عن التعرض لأشعة إكس، وذلك بشق ورقة النبات إلى نصفين، ثم يوضع السطح المقطوع الذي يحتوي على العصارة ملاصقا للجرح، وقد استخدمه مريضان من 3 بصورة مستمرة. أما المريض الثالث فقد استخدمه أثناء الليل فقط، وكانت النتيجة شفاء المرضى 3 بشكل أسرع مما توقعوا، وأسرع أيضا مما لو استخدموا أشكالا أخرى من العلاجات الموضعية. وفي السنوات الأخيرة فقط تنبه الأطباء في أمريكا إلى قيمة عصارة الصبار وأهميتها في علاج الالتهابات الجلدية الناتجة عن التعرض للإشعاع، وكذلك أيضا في علاج بعض القرحات الجلدية المزمنة. ونظرا لندرة وجود النبات الطازج في الصين، فإن الصيدليات تحتفظ بالعصارة تحت اسم ليو هوي، والتي يصنع منها كثير من غسولات الجلد. ويسوق لنا العالم الشهير كريو من روشستر قصة مريض كان يعاني حروقا نتيجة تعرضه لأشعة إكس، وفشلت جميع الطرق المعروضة في العلاج في تخفيف حروقه، ولكن تم علاجه بنجاح بوضع عصارة الصبار على الأماكن المصابة يوميا لمدة 3 أسابيع، وكانت النتائج مذهلة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: هذه المرة نتحدث عن مرض الربو، المرض المنتشر في مجتمعنا والذي أرق وأتعب مرضاه. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف في هذه الحلقة الدكتور عبد القادر محمد بايزيد، أستاذ مشارك الأمراض الصدرية بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت، واستشاري الأمراض الصدرية ومناظير الجهاز التنفسي. في البدء نرحب بك دكتور عبد القادر في برنامج طبيب الدار، كل عام وانت بخير.
2: اهلا وسهلا بكم. دعني في البدايه اتوجه بالشكر الجزيل لكم على هذه الاستضافه الكريمه وعبر شاشتكم الفضيه لاسره قناه حضرموت ولكل ابناء حضرموت في الداخل والمهجر ولكل افراد الامه الاسلاميه. بمناسبه حلول هذا الشهر الكريم سأل المولى عز وجل ان يجعله شهر خير وبركه وامن وامان، وان يتقبل من الجميع الصيام والقيام ويكتبنا ان شاء الله جميعا من الاتقى من النار في هذا الشهر الكريم.
1: امين ان شاء الله. ونحن اسعد دكتور بوجودك بيننا. دكتور، في البدايه سنتحدث عن تعريف المرض، مرض الربو. بماذا يعرف مرض الربو؟
2: نعم، حتى نعرف مرض الربو في البدء ونحن نتحدث عبر شاشه قناه حضرموت نود ان نذكر بعض اسماء للربو شاعت عند سكان هذه المحافظة.
1: جميل.
2: فالبعض يسمي هو اسمه العلمي الربو الشعبي أو الربو القصبي، لكن يسمى عند البعض بالذات في مناطق شرق حضرموت ضيق التنفس أو التحسس أو الكسفة، يسموه الكسفة، أسماء متعددة كلها تعني تصب في مكان واحد وهو الربو الشعبي. لو جئنا لنعرف هذا المرض بداية، هو التهاب مزمن لمجاري الهواء أو مسالك الهواء، ينتج عن استجابة زائدة لمؤثرات داخلية أو خارجية كانت تؤدي هذه المؤثرات إلى حدوث أعراض المرض المتمثلة في السعال وضيق التنفس والإفراز المخاطي الشديد الثخانة. هذه الأعراض عادة ما تكثر في فترة الليل وفي الصباح الباكر وتزول إما تلقائيا أو باستخدام بعض الأدوية.
1: جميل. دكتور، بما أنك تطرقت لموضوع التسميات، طبيا يسمى الربو بالأزمة.
2: نعم.
1: الأزمة. نعم. هنا أيضا بعض الناس يسميه بالأستما.
2: نعم.
1: مشتقة من كلمة الأزمة.
2: نعم.
1: هل هم عن دراية كذا؟
2: هي تكتب هكذا بحروفها فيها حرف التاء، فالبعض ينطقها أستما وجرى العرف على هذا الأساس.
1: جميل.
2: لكن هي أساسا هي الأزمة.
1: الأزمة.
2: نعم. الأزمة. نعم. وهي مأخوذة من اللغة العربية الأزمة.
1: جميل. دكتور، من يصاب بالربو؟ هل هناك عوامل وراثية تساهم بشكل أو بآخر للإصابة بمرض الربو؟
2: نعم.
1: ومن الفئات التي تصاب بهذا المرض؟
2: نعم، هناك نوعان من الربو، هو الربو الخارجي، الربو الشعبي الخارجي، والربو الشعبي الداخلي. الربو الشعبي الخارجي غالبا ما يكون مرتبط بعوامل وراثية، ويكون الإصابة به في مرحلة الطفولة المبكرة.

0: وإلى مرحلة المتوسط الأمر. الربو الداخلي يصاب به في مرحلة العمر المتوسط، وهذا عادة ما يكون ليس له ارتباط بالعوامل الوراثية.
1: نعم دكتور، هناك أيضا عوامل مساعدة أو مسببات لحدوث المرض، هل لك أن تذكرها لنا؟
0: هذا صحيح، طبعا إذا جئنا نبحث عن السبب الرئيسي لحدوث الربو فهو سبب مثل كثير من أمراض لا زالت غامضة، لكن هناك شواهد ودلائل على بعض المهيجات التي تؤدي إلى حدوث أزمات الربو.
1: نعم.
0: منها مولدات الحساسية، ومن هذه المولدات الحساسية العدة المنزلية أو عدة الغبار أو عدة التراب كما يسموها، أيضا وجود بعض الحيوانات، فرو الحيوانات، ريش الطيور، الحيوانات مثل القطط أو الكلاب، ريش الطيور عندما تتواجد، الفطريات، أيضا بعض المواد الكيماويات وبعض المواد التي تستخدم في تعطير الجو، معطرات الجو، بعض المواد التي تستخدم في تثبيت الشعر التي تستخدم عن طريق الرش، أيضا التعرض للهواء البارد، نفحات الهواء البارد، أو التغير الفجائي في الطقس بين برودة وحرارة.
1: نعم.
0: كالخروج من مكان حار إلى مكان بارد. الانفعالات النفسية لها دور كبير. تناول بعض الأدوية قد تثير عند مريض الربو أزمات ربوية قد لا يعلمها هو. فلهذا سنتطرق لاحقا إلى موضوع الأدوية وعلاقتها بمرض الربو.
1: جميل جدا دكتور، بما أنك ذكرت موضوع التحسس والحساسية، المشاهد للتوضيح للمشاهد فقط، مثلا تناول بعض الوجبات، البيض مثلا، وجبات التي تؤدي إلى التحسس الجلدي، هل أيضا في نفس الوقت تؤدي إلى التحسس أو الإصابة بحالات الأستما؟
0: هناك اختلاف في وجهات النظر حول هذا الأمر. البعض صنف بعض مأكولات معينة مثل الفراولة، الكاكاو، البيض، السمك، بعض الأمور صنفها كمولد الحساسية، وهذا شائع عند حساسية الجلد الأخرى. لكن عند الحساسية الربو ذكرت في معظم المراجع والمآثر الطبية أن بعض مثبتات الغذاء التي تستخدم في التعليب هي التي قد تثير أزمات الربو، ولكن ليست الأغذية بصورة مباشرة، لكن بصورة غير مباشرة، وعندنا هذا منتشر بشكل كبير جدا، بصورة المواد الحراقة قد تثير ارتجاع في المريء مما يثير أزمة الربو.
1: نعم.
0: ليس بسبب الغذاء بحد ذاته، ولكن بسبب ارتجاع المريء الذي يعيد بعض الأحماض من المعدة إلى المريء، فيما يثير متقبلات معينة للكحة والتقلصات العضلات الملسة في الشعب الهوائية، فهذا ممكن يكون سبب رئيسي، لكن الغذاء بحد ذاته كسبب مباشر فيه اختلاف كثير في هذا الأمر.
1: جميل دكتور، سنأتي على طرق تشخيص الربو، وأيضا فيما إذا كان هناك بعض الأمراض تشبه أعراض أعراض الربو، أيضا هناك بعض ما يسمى بالتشخيص الخاطئ للربو أو غير الربو نتيجة لتشابه الأعراض، كل ذلك وأكثر عزيزي المشاهد سنأتي إليه بالتفصيل مع دكتور عبد القادر محمد بايزيد، لكن بعد فاصل قصير.

0: عدنا إليكم من جديد لاستكمال باقي الحديث عن موضوع الربو، وضيف هذه الحلقة الدكتور عبد القادر محمد بايزيد، أستاذ مشارك الأمراض الصدرية بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت، واستشاري الأمراض الصدرية ومناظير الجهاز التنفسي. دكتور عبد القادر، أجدد الترحيب بك مرة أخرى.
1: أهلا بكم من جديد.
0: أيضا لمن فاته الجزء الأول من الحلقة، نذكر أننا تحدثنا مع الدكتور عبد القادر عن مرض الربو، تعريفه وأسبابه، وكذلك دور العوامل الوراثية، وكذلك المحفزات التي تؤدي إلى الربو. الآن سنكمل من حيث انتهينا. قبل الفاصل ذكرت لك موضوع التشخيص وطرق التشخيص، لكن سنأتي إلى الأعراض قبل التشخيص ثم نعود إلى التشخيص. الأعراض التي تظهر على مريض الربو.
1: لم تقل شيئا خاطئا عزيز أيمن عندما قلت الأعراض قبل التشخيص، وإنما عندما نتحدث عن التشخيص فجزء رئيسي في هذا التشخيص هي أعراض المرض، قد تدلنا على حدوث المرض هي الأعراض نفسها. وحتى نفهم هذه الأعراض يجب أن نفهم جزئية بسيطة، كيف تحدث هذه الأعراض عند حدوث المهيج، عند دخول المهيج إلى جسم الإنسان إما خارجي أو داخلي. هذا المهيج يحدث ردة فعل زائدة عن المعقول، استجابة زائدة متزايدة. هذه الاستجابة ينتج عنها إفراز بعض المواد المهيجة، مما يسبب تقلصات في العضلات الملساء المحيطة بالشعب الهوائية. هذه العضلات الملساء عندما تتقلص تسبب تضيقا في الشعب الهوائية، مما يصدر عنه ضيق.

0: التشخيص أن هذه الأعراض تنبئ بوجود الربو.
1: نعم، جرى العرف أن كل أزيز يسمع من الصدر ينسب إلى الربو الشعبي. وأنا أريد أن أؤكد على جزئية مهمة جدا علمية، أن ليس كل أزيز صادر عن الصدر معناها ربو شعبيا، وليس كل ربو شعبي يكون ملزما أن يصحب يكون مصحوب بأزيز في الصدر أو صفير.
0: جميل.
1: أو خلينا نتكلم بالدارجة الحضرمية، عنيطة.
0: عنيطة
1: يسمع. نعم، عنيطة. تعويص. هذه اللفظات قد يسمعها الإنسان في حضرموت، ويجب أن نصل إلى مرحلة كل إنسان إلى درجة فهمه المعين. فعندما نتحدث مع إنسان في منطقة معينة بكلمة أزيز قد لا يفهمني.
0: صحيح.
1: لكن لما نقول له هل تسمع عواص عويص الصدر أو تسمع عنيطة، فهذا مفهوم. نعم.
0: يعني الطبيب يكسب معجم أو لغوي من اللهجات.
1: ليس من اللهجات فقط، وإنما من بعض اللغات الأخرى.
0: جميل.
1: مثلا عندنا مجموعة كبيرة من أخواننا اللاجئين من الصومال.
0: نعم.
1: اضطررنا إلى تعلم بعض كلمات المتعلقة بتخصصنا حتى نتفهم معهم في بعض الأشياء.
0: رايح.
1: أيضا القادمين من مناطق أخرى، مثلا على سبيل المثال من شبوة، الكحة، أنا يتحدث عن الكحة يتحدث عنها يقول لك جشرة وليس كحة. ففي بعض أسماء لازم تكون واعي عليها وعارف عشان تتعامل مع المرض.
0: ربما تحتاج حلقة دكتور لشرح هذه المصطلح. أيضا لدينا في حضرموت نفسها الساحلة مثلا تختلف اللفظات واديا. دكتور سنكمل الآن عن التشخيص. ذكرت أن الأعراض، أي الأعراض السريرية، هي جزء كبير من التشخيص. طرق ووسائل تشخيص أخرى للمرض بماذا؟
1: عادة ما يبدأ تشخيص أي مرض من تاريخ المرض نفسه. إذا ذكرت أعراض مشابهة لأعراض الربو الشعبي، وذكر المريض أعراضا مشابهة توالت عليه في خلال الفترة الماضية، فربما يكون هذا سبيلا للتشخيص. هذا أولا. ثانيا، العامل الوراثي، وبالذات في الربو الخارجي الذي ذكرناه سابقا، الربو الخارجي العامل الوراثي مهم جدا. وعندما نتساءل عن العامل الوراثي لا يهمنا فقط أن نسأل عن إصابة أحد الوالدين أو أحد الأقرباء بالربو، وإنما نسأل عن أي مرض تحسسي، أي حساسية. ربما تكون حساسية أنف أو حساسية جلد أو حساسية العينين، فهذه تكون متقبل حسي، يكون الطفل أو البالغ يكون قابل أن يصاب بهذا المرض. هذا أولا. نلجأ بعد ذلك إلى الإجراء الفحص السريري للمريض. فإذا سمعنا صفيرا مع الزفير فهذا أدعى لأن يكون هذا المرض هو الربو الشعبي. وإذا أفتى المريض بأنه بين فترات الأزمات يكون طبيعيا خالصا، يكون في درجة التشخيص وصلنا إلى مرحلة متقدمة في تشخيص المرض إكلينيكيا.
0: جميل.
1: بعد ذلك نتجه إلى العوامل الأخرى المساعدة لنا، كفحص الدم عندما نجد نسبة معينة من الإيوزينوفيل، مادة اللي هي خلايا الإيوزينوفيل مرتفعة، هذا تدلنا على حدود حساسية معينة تعزز لنا التشخيص. ثم نتجه إلى الفحص الرئيسي والمحوري بالنسبة لنا. قد يتساءل البعض وخاصة في طبيب الأمراض الصدرية دائما ما يستخدم الأشعة في التشخيص.
0: نعم.
1: فهل الأشعة مشخصة لمرض الربو الشعبي؟ الجواب بكل تأكيد لا، ليست مشخصة لمرض الربو الشعبي، وإنما نستخدم الأشعة عندما تظهر أعراض لنا عند مريض بالربو لا تشبه أعراض الربو. يعني مريض معروف أنه مريض ربو شعبي جاء إلينا بأعراض فيها شيء من الغرابة لا تشبه مريض الربو، فنتحدث حينئذ عن بعض مضاعفات قد تكون حدثت لهذا المريض، أو نتحدث عن تشخيص خاطئ من أساسه وليس هذا ربو، إنما تشخيص خاصي ربما نحتاج إلى الأشعة. التشخيص المحور التشخيص هنا يرتكز أساسا على وظائف التنفس، فحص وظائف التنفس، وهو فحص خاص يتم عن طريق إدخال المريض إلى معمل خاص يقوم المريض بالتنفس وبالشهيق وبالزفير ثم الزفير، ثم تسجل هذه الأمور كلها على جهاز خاص عبر الكمبيوتر ثم تحلل. إذا وجدنا انخفاضا في بعض معدلات معينة نعتمد عليها، نطلب من المريض أن يعطى له موسع للشعب الهوائية. فإذا أعطي له موسع الشعب الهوائية واستعيدت نسبة كبيرة من الانقباض اللي موجود في الشعيبات الهوائية، يعتبر هذا تشخيصا لمرض الربو الشعبي بنسبة 100%
0: نهائيا.
1: نعم.
0: دكتور سنعود للحديث قبل الفاصل، ذكرت هناك تشابه مثلا في أعراض الربو، أعراض مرض الربو مع أمراض أخرى كالارتجاع وغيرها. هذا يؤدي إلى تشخيص خاطئ للمريض.
1: هذا صحيح.
0: مثل إيش من أمراض مثلا يمكن
1: أن تتشابه؟ الأمراض التي تتشابه مع مرض الربو الشعبي هو مرض السد الرئوي المزمنة. فالسد الرئوي المزمنة ناتجة عن التدخين، تحدث عند كبار السن أو متوسطي الأعمار، لها أعراض مختلفة تماما من ناحية الوقت الذي تحدث فيه الكحة والسعال وضيق التنفس، ومن ناحية وظائف فحص وظائف التنفس، ومن ناحية وجود التدخين كعامل مسبب رئيس. هذا أساسا. نتحدث أيضا عن بعض أعراض يشخصها البعض بأنها ربو، هي ليست ربو، وأقرب سبيل لهذا الأمر هو ارتجاع المريء الذي يسبب

0: ضيقا في التنفس يسبب ضيقا في التنفس ممكن أن يشخص كأنه ربو لكن ليس من أعراض الربو. أيضا هناك مفردات للربو غير الربو المشاعر المعروف. عندنا الربو اللي هو يأتي بمفردة واحدة فقط هي الكحة الليلية وهو ربو شعبيا. عندنا الربو الذي يأتي مع بدل الجهد اللي هو الربو المصاحب للجهد. عندنا الربو المصاحب للانفعالات النفسية. عندنا الربو الشبيه بالربو وليس بربو. فهنا يجب أن نتخذ الحيطة في بعض التشخيصات وبعض الأمور.
1: نعم، تشخيص مرض الربو هل هو صعب؟ مثلا يضطر المريض يذهب إلى طبيب أمراض صدرية أو مثلا طبيب أي تخصص آخر أو طبيب عام ممكن؟ نعم. المناطق الريفية مثلا نعم. الممرض العادي نعم. العامل الصحي ممكن أن يشخص الربو ولو بطريقة مبدئية
0: صحيح.
1: مثلا
0: هذا صحيح، تشخيص الربو من أسهل التشخيصات اللي ممكن تتم، تشخيص سهل جدا قد لا يتطلب حتى بعض الفحوصات المتقدمة، وإنما تشخيص بسيط وسهل جدا ممكن عمله مع أخذ الاعتبار التشابه مع بعض الأمراض الأخرى
1: نعم.
0: وأخذ الاعتبار للتاريخ المرضي المسبق
1: لهذا. صحيح الحمد. جميل دكتور، بالنسبة لارتجاع المرض ما يسمى باللهجة العامة والدارجة الحرقة والحموضة بعضهم يسموها
0: نعم.
1: لا أدري إذا كانت هذه اللفظة تقارب نعم. اللفظة الطبية، لكن كيف نفرق مثلا بالتاريخ المرضي للمريض؟ نسأله هل أنت تعاني من حموضة
0: نعم.
1: أم أكلت وجبة دهنية أو دسمة أدت نعم. إلى الارتجاع
0: نعم.
1: كيف أنت تفرق كطبيب أمراض صدرية أن هذه حموضة وارتجاع وهذا ربو؟
0: نعم. هناك أعراض خاصة بالارتجاع المريء لا تتشابه كلينيكيا مع أعراض الارتجاع الربو الشعبي.
1: جميل.
0: نعم. وجود الأزيز ربما يوجد في حالة الربو لكن ربما لا يوجد في حالة الارتجاع المريء. أيضا وجود ألم في على البطن
1: نعم.
0: ووجود حرقة خلف عظمة القص، وجود تعب عام وإجهاد عام، وأيضا المسبب الرئيسي اللي هو تناول كميات كبيرة من المواد الحراقة. وأنا أود أن ألفت نظر عبر قناة حضرموت الفضائية الآباء والأمهات إلى أن لوحظ بشكل يعني غير عادي تناول أطفال صغار لكميات كبيرة جدا من المواد الحراقة ولندعها باسمها الشعبي البسباس والشطة. يتناول هؤلاء الأطفال كميات كبيرة ثم يأتوا إلى
1: خاصة في رمضان الآن
0: وقبل رمضان
1: نعم.
0: وخلال رمضان أنا لدي سجل بأعداد كبيرة جدا من أطفال يعانون من ما يشبه مرض الربو وهو ارتجاع المريء في هذا السن المبكرة، وهذا شيء غريب
1: نعم.
0: ربما نظرا لتناول الكميات الكبيرة من الشطة والبسباس.
1: جميل دكتور، صراحة مرض الربو كبير ومشعب، لم نصل الآن إلى كيف تحدث الأزمة، كيف تصرف مريض الربو أثناء حدوث
0: نعم.
1: أزمة الربو، أيضا لم نصل إلى علاج مرض الربو
0: نعم.
1: وإلى النصائح التي يمكن أن تقدمها كطبيب أمراض صدرية لمريض الربو، لكن سنبع هذا الحديث إلى الحلقة القادمة لتكمل معنا مشوار مرض الربو وتشرحه للمشاهدين. دكتور عبد القادر بايزيد، أشكرك باسمي وباسم طاقم العمل في البرنامج على حضورك وتحملك وسعة صدرك.
0: كل الشكر لك ولنافذة حضرموت عبر الفضاء.
1: شكرا. أشكر لكم موصول أعزائي المشاهدين أينما كنتم عبر قناتكم قناة حضرموت. سنكمل موضوع الربو في الحلقة القادمة مع الدكتور عبد القادر محمد بايزيد، أستاذ مشارك الأمراض الصدرية بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت واستشاري مناظير الجهاز التنفسي والأمراض الصدرية. حتى الملتقى لا تذهبوا بعيدا، نستودعكم الله وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
2: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: من العادات القبيحة أيضا بعض الناس أن يعمل المخدرة في زواج، والمخدرة كما عرفها الكثير من الناس تشتمل على أنواع من فساد الأخلاق، وربما تكون فيها حركات يقوم بها بعض الحاضرين تدعو إلى فاحشة البواط أو إلى فاحشة الزنا. فكيف تريد زواجا مباركا وأنت تجلب إليه هذه الأشياء التي هي تقضي على الأخلاق والذي هي تتنافى مع الإسلام؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الوارد عنه: ما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى لو حضرت شيء من ذلك لرأيت العجب العجاب، والشيطان يحزن للناس هذه الأشياء. ربما يقول المسؤول عن الزواج: والله نحن ما قدرنا، الوليد مكلف يبغى لنا بخدرة. ما شاء الله عليك، وانت المفروض تكون السلطة لمن لك انت ايها الكبير. كيف يتسلط الصغير على الكبير؟ مع ان المفروض ان يكون الامر بالعكس. وهكذا علينا ان نتغير في جميع زواجاتنا كلها بالعادات الحسنة وبالعادات الطيبة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات، بتحية الإسلام أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وطيب الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم أجمل ترحيب في أولى حلقات برنامج نبض الشباب. هذا البرنامج حاولنا فيه أن نستضيف مجموعة من المرشدين والأخصائيين ونضع عليهم بعض المواضيع التي تلامس بعض القضايا التي يعيشها شبابنا اليوم في واقعنا هذا. من خلال هذا البرنامج نفتح عدة أبواب ونوافذ ونناقش بعض المواضيع المهمة جدا، ونساهم المجتمع مع ضيوفنا الكرام لنضع بعض الحلول مع بعض القضايا. في هذه الحلقة الأولى من حلقات البرنامج نناقش قضية من القضايا التي تهم الشباب خصوصا وبقية أفراد المجتمع عموما. موضوع حلقة اليوم عن الفراغ وتنظيم الوقت. كما يشرفني باسمكم جميعا أن أرحب بفضيلة الأستاذ الداعية عمر بن سالم الراعي، مدرس بدار المصطفى بتريم، خطيب جامع السعيد بعيديد، له العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، له العديد من الدورات التدريبية في مجالات الأسرة والشباب، وكذلك دورات توعوية في مجالات مختلفة. السلام عليكم أستاذي.
2: حياكم الله. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سعدنا جدا بوجودكم بهذا البرنامج.
2: نحن أكثر سعادة.
1: أستاذي، عمر الإنسان هو من وقته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أستاذي الكريم، دعنا في البداية نتعرف على الفراغ وما أسبابه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق. البرنامج هذا إن شاء الله يخطو خطوات نحو إفادة المجتمع والشباب خصوصا، ونتمنى لك التوفيق أنت أخونا أستاذ محمد على اهتمامك بالبرنامج واستضافتك عدد من الشخصيات التي ربما قد يكون لها الأثر في واقعنا في المجتمع.
1: آمين.
2: والكل يتعاون على زرع وبذر بذرة، تكون هذه البذرة نتاجها وحصادها صلاح للأمة والمجتمع إن شاء الله. وهذا البرنامج إن شاء الله بإذن الله تعالى سيكمل ما تقدم من برامج في هذه الإذاعة المباركة التي اختطت خطوة جادة عجيبة في التوعية. وهذا الذي نحن اليوم نحتاجه، لأن الوعي هو مدار الذي يعتمد عليه في القضاء على كثير من العادات السيئة. طبعا الوقت كما يقول القائل، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. وافتتحت أنت بسورة العظيمة هذه الذي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله، لو لم ينزل في كتاب الله عز وجل إلا هذه السورة لكفت الناس، لما فيها من الوعظ والمدلول العظيم على قيمة وجود الإنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالوقت هو عمر الإنسان، منذ أن خلق الله تبارك وتعالى هذه المعمورة جعل مؤقت لكل إنسان، أنا لي مؤقت وأنت لك مؤقت. إذا انقضى هذا الأمر انقضت، بل الحياة كلها والدنيا كلها لا مؤقت ولها نهاية. فالواحد لابد عليه أن يعرف قيمة وجوده في هذه الحياة، لا نكون مثل البهايم. البهايم لا تعي شيء، أما نحن بشر أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالعقل. رب العالمين قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالحقيقة أنه لابد أن يهتم الإنسان بوقته، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أسهل ما على الإنسان يضيع هو وقت الإنسان. وقت الإنسان من أعظم ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. المسلم يجب أن يكون محافظ على جميع أوقاته. على كل حال نحن نحتاج إن شاء الله في هذه الحلقة إلى بعض الخطوات التي من خلالها نستطيع أن ننظم وقتنا بالذات عند الشباب. وقد أحسنت الاختيار طبعا لما قلت الآن أنت نحن نتكلم على الشباب، لأنه أكثر ضياع الوقت يكون عند هذه الفئة من الناس لعدة أسباب. السبب الأول الاندفاع الموجود، في اندفاع موجود عند الشباب، وهذا الاندفاع يجعلهم ربما لا يحسبون حساب لكل دقيقة تمر عليهم. وكذلك الشهوات والنزغات والرعونات التي تحتوي الشاب تجعله هكذا. فلذلك يجب على كل واحد منا أن يدرك أن مرحلة الشباب هي من أخطر المراحل. وللعلم يعني مرحلة الشباب هي مرحلة عطاء إذا أحسن استثماره مرحلة عطاء، وفي نفس الوقت هي مرحلة هدم. في نفس الوقت هي مرحلة هدم ومرحلة خطيرة على المجتمع إذا ما أحسننا إعداد الشباب. لو أحسننا إعداد الشباب لجعلنا هذا المجتمع يعج بالفضائل. لذلك أنت أول ما تشوف العادات القبيحة والسيئة وين تظهر؟ تظهر في هذه المرحلة
1: فعلا،
2: لأنها مرحلة طاقة عظيمة، مرحلة قوة، وهي كما يقول العلماء قوة بين ضعفين. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه مرحلة الشباب، مرحلة ضعف بين أو مرحلة قوة بين ضعفين. فاستثمارها بالتوعية، ونحن اليوم لا نريد فقط توعية باللسان، نحن نريد أيضا توعية فعلية. إقامة الدورات في مثل تنظيم الأوقات، يعني أنا ممكن نعطي للشباب أوقات عملية. هذه الأوقات العملية بإمكانهم يستثمرونها في كل الشباب من أي الطبقات كانوا، من أي المراء، من أي يعني منقول إيش، يعني ممكن من كل طبقات المجتمع. يعني بعض الشباب عوام، بعض الشباب متعلمين، بعض الشباب مثقفين، بعض الشباب رياضيين. فلكل صنف من هؤلاء الأصناف لهم مجال في إعداد أنفسهم في تنظيم الوقت.
1: نعم. أستاذي، قال الشاعر أبو العتاهية: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ برأيك أستاذ الكريم، ما هي الآثار السلبية التي يتركها فينا الفراغ؟
2: هذا البيت معادلة، شوف مثل المعادلة الرياضية، 1+1=2. أنت عندك الآن هذه: إن الشباب والفراغ والجدة، يجعلها معادلة رياضية، فراغ زائد شباب زائد جدة يعني مال. ماذا يساوي؟ يساوي يعني خطر داهم وشرر مستعر، ربما ينتج عن هذا فساد لا أول له ولا آخر. فلماذا قلنا أن الفراغ؟ طبعا الفراغ هو أحد العوامل التي تهدم الشاب.
1: نعم. أستاذ الكريم، ممكن توضح لنا من أين ينشأ هذا الفراغ؟
2: طبعا ينشأ الفراغ من عدم ملؤه،
1: عدم اغتنام الوقت.
2: يعني أنت الآن لو يعني ممكن نقول في أشياء تدمر الوقت، أشياء تدمر الوقت، يعني تجعل الوقت هذا عندك مدمر.
1: تبيل.
2: في 4 أشياء بإمكان الشاب، يعني أنا بغيت الشاب الآن يستمعون استماع واعي، مش مجرد استماع،
1: كانوا حتى يكتبون الأشياء إذا بيستفيدون.
2: أول هذه الطرق لإضاعة الوقت ولنشأ الفراغ هو نفسه الفراغ، هو نفسك. يقول النبي يقول سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.
1: أحد الاثنين، إما حق أو باطل.
2: يعني أنت الآن أنت في حياتك، إذا أنت جلست فارغ بدون أي عمل، ما أشغلته بحق، والحق هنا ما يعود بالنفع عليك. هذا المراد بالحق، الحق هو ما يعود بالنفع عليك، سواه شوفه باطل.
1: عكس ذلك تماما.
2: نعم، يعني اللي ما يشغل وقته في في في شيء يعود عليه بالنفع، يعني بطبيعة الحال سيشغل نفسه بما يضره وما يعود عليه بالسيء. والعكس طبعا، تضيع الفراغ هو من أهم الركائز اللي يعتمد عليها إبليس في في في إضاعة في إفساد الإنسان، في إفساد الشباب. هذا أول شيء.
1: 4 صح؟
2: أيوة. الفراغ
1: الأول
2: هذا. الأمر الثاني الإهمال. ينشأ الفراغ من الإهمال.
1: واحد ما يرتب نفسه
2: ما ما يعني والله ماذا أقول يعني بعض بل أنا أقول لك نسبة كبيرة يمكن حوالي 70% من الشباب من الناس 70% ليس له هدف في الحياة
1: على الإطلاق.
2: يعني سبهلل يمشي سبهلل. تسأله ما هو هدفك في الحياة؟ والله ما أدري أنا أصبح ويمشي. أنت مع احترامي لك وتقديري أنت الآن شاركت البهائم في حياتهم. لابد أن يكون الإنسان لابد أن يكون عنده هدف من يوم يقوم من النوم. ماذا سيصنع في هذا اليوم؟ أبدأ يومي بماذا؟ بالأذكار بالصلاة يعني مرتب
1: الوقت. أقلها مثلا خطة يومية تكون على
2: بناتي بعدين بعد ذلك. طبعا هذا الموضوع هو موضوع شائك يعني ما بتكفي الحلقة هذه ولا حاجة. فيعني نحن نقيم دورات في تنظيم الوقت ونسوي شيء عملي للطلاب. يعني أول ما نعطي الطلاب والمشاركين المتدربين في لما نقوله نظم وقتك خلال 24 ساعة يعجز يعجز كثير منهم يعجز ما يدري إيش يكتب ما هو داري إيه بيسوي. يعني هذول نحن نحتاج إلى انتشالهم أولا في كيفية تنظيم أوقاتهم.
1: صح.
2: فالإهمال هذا قضية كبيرة. يعني الواحد ما عنده هدف في الحياة ماذا؟ وللعلم يعني الناجح هو الإنسان الناجح في وقته هو من يستطيع أن يخطط وينظم وقته. خذ عبارة تخطيطك أو فشلك في التخطيط هو تخطيطك للفشل. هذه عبارة لابد أن فشلك في التخطيط يعني فشلك في إدارة وقتك في إدارة وتنظيم وقتك هو تخطيطك للفشل. أنت الآن تخطط لفشل تخطط لشيء. فيجب على كل واحد من أولا أن يضع في باله الآن ألا أهمل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ليش قال مغبون؟ يعني مغبون محسود يعني أو بمعنى الغبطة. يعني يحسد إنسان على ماذا؟ على
1: صحته وفراغه.
2: مر أحد الأئمة اللي على شباب يلعبون مضيعين أوقاتهم في اللهو في هذا قال والله لو كان لي الأمر لاشتريت ساعاتهم هذه بأغلى الأثمان لو بيبيعونها حقهم الأوقات هذه بقى. أنا محتاج يعني. فهو وجد الشباب شفت الصنف هذا الذي كان يضيعه وقتهم من فئة الشباب
1: أكيد.
2: فهذا الأمر أول الفراغ الإهمال كذلك إساءة العمل. يعني ما في عمل سيء إيش تسوي؟ قال أعمل. إيش تعمله؟ هل هذا يعود عليك؟ يعني أنت إذا بتعمل أي عمل اسأل نفسك سؤالين لماذا أعمل هذا العمل؟ وما الفائدة منه
1: في كل عمل؟
2: أي عمل تعمله في حياتك حتى الدراسة. أنت تشوف الشباب عندنا ليه يدرسون؟ ليه؟ إما أنه مثلا أبوه قالوا روح درس يعني وإذا ما درست شوف بقع لك يعني أو هو فار من واقع يعني إذا ما درست شوف بتروح الشغل العضلي هذا فيضطر أنه يقول لك خلينا احنا ناخذها ونشرين. فما في يعني هذا مضيعة. هذا الآن العمل هذا مضيعة مضيعة للوقت. أنت تعمل عمل ما أنت ممكن تنعبه أنت تضيع وقتك يا أخي. فقضية أن الواحد لماذا يعمل وما الفائدة من العمل هذا هو الذي بيملى فراغك
1: وتستفيد من أعمالك.
2: أيوة أكيد بيكون عندك بيكون عندك مردود بيكون عندك نتيجة قوية. يا أخ محمد والكلام لجميع الشباب أمثالك يعني ونحن إن شاء الله نحن لازلنا شباب يعني.
1: نعم تفضل.
2: فكثير من الشباب ما يدرك هذا الكلام يا أخي. ما عنده يعني الهدف ما عنده الغاية اللي من أجلها يعيش.
1: صحيح.
2: قالوا كما يقول ذاك ناموا ولا استيقظوا ما فاز إلا النوموا. قالوا صوموا ولا تتكلموا إن الكلام محرم. إن قيل هذا شهدكم قولوا فهذا علقم. هذه حياة طبعا حياة مزرية يعني جزء كبير يا أخي جزء كبير من المشاكل اللي يعانيها المجتمع هو يكمن في إهمالنا أو في, في, في, في أعمال للأسف لم يكون الواحد مقتنع بهذا العمل. يعني حطوه في عمل مو مقتنع به خلاص. اللهم كما قلنا لك هو أهون الشرين. ذلك تجد العطاء والنتيجة من العمل ضعيفة جدا جدا. أحيانا ما في بعض الناس يكونون عبء على المجتمع.
1: كيف ذلك؟
2: يكونون عبء على المجتمع بماذا؟ لأنهم يعملون أعمال ليسوا مقتنعين بها ليسوا مقتنعين بها أبدا. فبعضهم هكذا يعمل أعمال لا
1: فائدة منها
2: ما يعني ما تحس نتيجة ما تحصل شيء من عند هذا الشخص بسبب عدم اقتناع. فإساءة العمل مصيبة.
1: هذا الثالث صح؟
2: طبعا هذه كل واحد من هذه أنا ما حبيت أن نطوله ولا هي تحتاج إلى أيضا تفصيلات كثيرة. كذلك الأشياء التي تولد فراغ كثير أو تقتل الوقت العمل في غير وقته. وهذا كله نتيجة عدم التنظيم والتخطيط. عمل في غير وقته، تداخل في الأعمال، تروح تعمل أعمال. يعني مثلا أنا الآن لو بتكلم مثلا في الإذاعة على سبيل المثال، أحتاج أني أسوي برنامج، مفروض اليوم أن أنا أعد النقاط والأسئلة لهذا اللي. فقمت أنا استحدث لي عمل آخر، يا أخي هذا ما وقته، هذا ما وقته. تداخل العمل في مع بعض البعض هذا من أسوأ يعني نسأل الله العافية والسلامة طرق الفشل. أسوأ طريق للفشل إنك ماذا تفعل؟ عمل في غير وقته. إذن هذه أربع أشياء هي اللي تسبب له عدم تنظيم الوقت، وربما تسبب فراغية وإن كانت مشغلة للعلم. يعني أي وقت ما أشغل في الأمر الذي من أجله أن تريده، شوفوا هذا فراغ، هذا مضيع.
1: صحيح.
2: وإن كانوا أنت تحس نفسك أنك تشتغل
1: تسوي أشياء كذا بس لكن في غير وقتها،
2: هذه في أمل ما هو لازم. وأما الفراغ هذا يعني بعض الناس يظن أن الفراغ بس تجلس هكذا، بس هكذا جالس في مكان ما تسوي شيء. لا، مثل هذه الأشياء تعتبر فراغ، إهمال، ما تؤدي وظائفك بشكل جيد، إساءة في العمل، وعمل في غير وقته، أو عمل شخص ليس أهل لهذا الشيء، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وكيف إضاعتها يا رسول الله، لما قال على الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال أن يوسد الأمر إلى غير أهله. كم في الشركات وفي المؤسسات وفي غيرها، بل حتى في المدارس لمواقع التعليم، إضاعة للأوقات بسبب توسد أو أعمال أسندت إلى أشخاص ليس لهم أهلها،
1: غير أهلي.
2: وللعلم الذي ما يخطط، حتى الحين شوف خطيب الجمعة مثلا، أنا طبعا أنا خطيب الجمعة، أنا أتكلم أول كلام هذا بنحط عليه هنا. خطيب الجمعة، خطيب الجمعة لما يجي إلى المصلين ما يحضر الخطبة حقه، ما يعني يحاول أنه يعطي للخطبة أهمية بإيجاد معلومات يفيد بها الناس، يطلع المنبر يخطب نصف ساعة. هب لو أن يعني افرض لو أن الحاضرين 200 200 مصلي وخطبته نص ساعة، يا أخي أنت أضعت على الناس 100 ساعة
1: من حياتي،
2: أضعت عليهم 100 ساعة، يا جاءوا هذول مش يسمعون. فأنت تقوم تضيع، جلس نص ساعة يبغى يسمع، يبغى يستفيد شيء، أنت أضعت لهم. ومن المتسبب؟ لأنك أسأت في العمل، أسأت في عملك من خلال عدم تخطيطك وتحضيرك لهذا الموضوع. طبعا هذا الكلام بيطول فيه كثير. نعم
1: أستاذي، هناك الكثير من الشباب يرى أن لديه فراغ كبير في وقته، ولكن قد يتساءل البعض كيف يمكن للشباب أن يستغل وقت فراغه ولا يذهب عليه سدى.
2: أوه، هذا سؤال أنت دحين سؤال هذا يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى تعمق في إيجاد الخطوات. أنا الحين لو أضع خطوات سأضع خطوات على حال الشاب. أنا لما يجي شاب يقول لي والله أنا أريد أن أنظم وقت، أنا لابد أن أعرف أنت إيش تفعله، إيش هدفك أنت. يعني
1: إيه؟
2: شوف للعلم ما هو الهدف، الهدف يعني تعريفه عند علم في علم الإدارة، ما هو الهدف؟ الهدف هو بيان بالنتيجة المطلوبة من خلال مقياس كمي وموعد زمني. دي تحت حط عليها تحتها خطين. أعيد ثاني مرة، يعني مهم جدا. الهدف ما هو الهدف؟ هو عبارة عن بيان بالنتيجة المطلوبة. أنت عندك هدف، نتيجة هدف. نتيجة يعني أنا أريد أن أنت الآن سويت البرنامج هذا، إيش هدفك منه؟ هدفك مثلا توعية الشباب، إيصال رسائل إيجابية للشباب، وضع بعض المهارات لأجل يأخذها الشباب ويعملوا بها. فهو بيان بالنتيجة المطلوبة من خلال مقياس كمي. الكم اللي عندك أنت مثلا كم حلقات معك؟ كم مدة الحلقة؟ الموعد زمني في كم سأوصل الرسالة هذه؟ إذا واحد مننا اهتم بمثل هذا الشيء بيقدر ينظم وقته. أما أنت شخص ماك أصلا، ما أنت منظم أصلا، في ماك داري يوم تقوم من نوعه بتسوي، ما أنت داري، ماك داري يوم تروح المدرسة إيش بتبقى. يعني حتى بعض الطلاب للأسف ما يدري إيه الجدول اليومي حق الحصص.
1: هذا سنروح بعض تجده سنروح الكتب كلها
2: بسبب ما عنده تنظيم. مدرس يجي يدخل الحلقة ما هو داري كيف يدرس. هذا يعني قتل، يعني أضاع علينا أوقات كثيرة. إحساسنا بالقد للعلم الوقت عظيم، الوقت هذا لا يمكن تعويضه.
1: أكيد
2: الوقت لا يمكن زيادته. أنت عندك 24 ساعة، أنا عندي 24 ساعة،
1: كلنا
2: هيا بتزيد ربع ساعة بس
1: ما تقدر.
2: الوقت لا يمكن اسمه لا إله إلا الله محمد صلى الله، لا يمكن زيادته، لا يمكن تعويضه. وكذلك لا يمكنك أن توزعه على الآخرين، تنفقه يعني. ماشي. تقول أنا بعطيك ساعة وأنت عطنا ساعة. ما يقعها كل واحد الله. لذلك تجد من ينظم وقته بركة في وقته أكثر من غير ما ينظم.
1: نعم.
2: الشخص اللي هو يمشي سبهلل هكذا. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني ليعجبني الشاب فلما أسأل عنه يقول إنه ما عنده يعني حرفة وما عنده فيسقط من عيني. يقول أنا أكره الشاب السبهلة. الشاب السبهلة. فنحن ممكن ننصح الشباب إذا أرادوا أن ينظموا وقتهم، أولا يعتمد على أمرين. الأمر الأول معرفة ما هو هدفك أنت في الحياة. إيه بغيت من الحياة؟ إيه بغيت من العمل ذا؟
1: تحديد الهدف.
2: هذا أهم شيء.
1: ودي إن شاء الله سنتكلم عنها في حلقة قادمة.
2: تحديد الهدف. الأمر الثاني اللي هو الخطوات للوصول للهدف. إيه أنت يعني مثلا عندك هدف، هل فكرت في شيء خطوات؟ أنا بقي برنامج إذاعي. أنت الآن لما سويت البرنامج الإذاعي ذا، رحت أول اخترت الأشخاص اللي بيشاركون معك. عددت بعض الأسئلة. وفوق هذا تسعى إلى أنك توجد ما هو الجديد في في في في المواضيع وكيف أنا أصل إليها. إذن لابد لكل إنسان يضع له هدف في الحياة.
1: مواكب تتطور اليوم.
2: وهكذا. فهذين الأمرين، الهدف وطريق الوصول إليه. إذا عرفت هذا ممكن أنا تعال بنجيب ننظم لك وقت. أما أقول لك والله عندك، لكن ممكن أن يكون عندنا أمر استشعار بقيمة الوقت. استشعر قيمة الوقت. الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه النعمة، استشعر قيمتها. لا تضيع وقتك فيما يغضب الله. اعمل بقول الإمام الشافعي رحمه الله: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. اشغل نفسك ولو بالشيء البسيط. الآن أكثر الشباب مضيعين أوقاتهم عند الجوالات. هذا الجوال هو نفسه بدل ما أجعله مضيعة سأجعله مفيد لي، بجعل لي وقت
1: يعني.
2: في أيوة تطويع الوسائل.
1: نعم.
2: من الأشياء اللي تطويع الوسائل اللي فائدتك أنت. لكن المشكلة ذا، شوفوا تطويع الوسائل ليس بالأمر السهل.
1: إيه صعب جدا.
2: ما هو أي واحد يقول لك أنا بطوع الوسيلة. لابد أن يكون أنت الأول. نرجع شوف للأساس، إلى الهدف. إذا ما عندك هدف
1: ما تقدر.
2: ما شي فائدة أبدا.
1: نعم. يقال أستاذي أن آفة النعم الإلف، فكيف نقي أنفسنا من هذا الإلف؟
2: آفة النعم الإلف. ويقول لعله لو ما أخطأت ابن عطاء الله أو الإمام الحداد في الله اسمه في الحكم، يقول: العادة إذا رسخت نسخت.
1: عجيب.
2: العادة إذا رسخت نسخت. كيف يعني؟ يعني شوف أي عادة سواء كانت قبيحة أو كانت مليحة، فكلا الأمرين تنسخ ما قبلها. يعني أنت لو عندك عادة سيئة شوفها تنسخ العادات الحسنة
1: كلها.
2: لا ليس يعني هي اللي اعتدت هذه العادة اللي شابهها من العادات الحميدة ويعني يقابلها من العادات الحميدة تنسخ. مثلا عندنا واحد يتكلم كلام بذيء، خلاص ما عاد ترى منه إلا الكلام البذيء.
1: كل الناس يطلع عندهم معلومة وإشعار أن هذا الإنسان سيء.
2: نعم. من خلال الكلام.
1: نعم.
2: لكن إذا استبدلته بعادة طيبة واستبدلت هذا خلاص ينسخ العادة السيئة. فاللي لما نقول إنه آفة النعم الإلف، أي إنسان يألف شيء خلاص يألف شيء يصير عنده عادة، لكن لما يفقده بعدين يتحسر حسرة شديدة. والوقت لأنه يمر عليك 24 ساعة. يعني الواحد اليوم، الواحد لو نظم وقته بس في خلال 24 ساعة، حاول إنه يرسم له برنامج يعني اكتبه،
1: يكتب
2: برنامج مكتوب ويحدد بالساعة. أنا لو كان البرنامج حق تلفزيوني هكذا كان بنعرض
1: الخطوات
2: على الشاشة كجدول مقترح. هذا الجدول المقترح بإمكان واحد يمليه جاهز كامل، جدول جاهز مكون من 6 أعمدة، كل عمود فيه ملء فراء ومقسم على 24 ساعة.
1: لكن أستاذي هل يوجد لديك هذا الجدول؟
2: الجدول موجود ففي أصلا فيه.
1: كان أستاذ نأخذ نسخة منه ونضعه على المستمعين أو غيرهم في حال حد يحبذا حد يتواصل معنا عبر
2: على كل إن شاء الله يكون الأمر.
1: نعم.
2: هذا.
1: نعم.
2: فهو جدول مقترح. يعني بإمكان واحد هو يغير. بإمكانك أنت تغير هذا الجدول وتحطه على ساعات على على على حسب أعمالك أنت اللي عنده. هو جدول حطينا الأساسيات اللي كل الناس يشتركون فيها. الناس يشتركون في الصلوات.
1: نعم.
2: مش معقول أنت ما بتصلي يعني.
1: أكيد.
2: يعني وإيش الناس يشتركون في العادات مثلا، بعض العادات في بعض السنوات يشتركون فيها. على كل حال طبعا قضية التنظيم هذه مهمة جدا جدا. ولما نقول آفة النعم الإلف، لما نألف الوقت ولا ننظمه يضيع علينا بسرعة.
1: هباء.
2: ما عاد يبقى منه إلا النزر اليسير. وأنت اسأل نفسك طبعا السؤال هذا للكل، لي ولك وللمستمعين، أنا الآن في اليوم مر عليك يوم له، حاول الآن أنت في اليوم هذا تقيم، أقلك تقييم طبعا هذا من المخرجات حق تنظيم الوقت، أقلك تقييم، تقييم يومي، هل أنا نظمت وقتي بشكل جيد أم لا، هل ما النتائج، ما الأشياء التي عادت علي بالفائدة في خلال اليوم، ما الإنجازات اللي حققتها في خلال اليوم هذا. طبعا الإنجازات إنجازات شخصية، إنجازات على مستوى العائلة، يعني بعض الناس يظن ان الانجازات بس كسب المال، لا، انا اريد انجازات عطائيه عادت عليك بفائده انت. قل انا مثلا اليوم في هذا اليوم قرات مده ساعه من القران الكريم، هذا انجاز يعتبر. قرات مثلا كتاب يعتبر انجاز، حضر الدرس علمي انجاز، زرت مثلا مريض ولا سويت، هذا انجاز. الانجازات هذه اكتبها، هذه الانجازات ستحدد لك، ستكون عامل تشجيع وتحفيز لك لاجل تنظم وقتك. وشوف لما أنت تذكر الإنجازات ستذكر أن أوقات مرت عليك فارغة تقول يا ليت يا ليت، ويوم القيامة يتحسر الإنسان عليها، يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يعني ما يتحسر الناس يوم القيامة على ساعة مضت عليهم لم يذكروا الله تعالى فيها، فما بالك ساعات مرت في لهو، ساعات مرت في مصائب، ساعات مرت في كوارث. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: أستاذ الكريم، نقول آخرا وليس أخيرا.
2: ممكن نقول أخيرا وليس آخرا.
1: نعم بالضبط. ممكن توجه رسالة إلى منظمات المجتمع الوطني بأن تقوم بعمل دورات وأعمال تطوعية تساعد على اغتنام أوقات الفراغ لدى الشباب ويستفيدون منها في نفس الوقت.
2: طبعا التوجيه هذا التوجيه هو بيكون للشباب، ولا كثير من الدورات تعقد. الحمد لله كثير من الدورات تعقد هنا، للأسف اليوم الناس ما بذات الشباب، يعني أخبار الدورات والتوعية في واقعنا ضعيف، بينما الترويج للكرة والترويج للسهرات والترويج لشيء من اللي يخدم إبليس هذا كثير. وإلا الحمد لله من أراد أن يعني يكون له دورة في تنظيم الوقت أو في التخطيط أو في فن الإدارة أو في غيره، هذا موجود، لو حتى أنت ممكن تقراها في وسائل التواصل الاجتماعي. نحن قاعدين نقرأ الأخبار والأشياء السيئة والمتابعات، يعني واحد لما يشاهد لك مسلسل حق هذا ما ادري ايش التركي ارطغرل ما ادري ولا عثمان ولا صح، احنا ما بنتكلم عليه يعني. يعني انت لو خصصت ساعه من هذه الساعات لاجل مشاهده دوره موجوده في النت، هم ينزلونها من النت، موجوده دورات في الانترنت وغيره وجاهزه بامكان تستفيد منها، بدل ما تقضي ساعاتك هنا اقضي ساعاتك هنا. يا اخي شاهد هذا بوعي، يعني حاول تنظم وقتك، نظم وقتك. ما حد قالك لا تشوف المباراة ولا عاد هلا ويلا، يعني شوف ذا وشوف هذا، يعني باختصار
1: تغتنم الكل
2: باختصار، يعني كما يقول القائل أفد طبعك المكدود بالجد راحة يجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح.
1: عجيب.
2: يعني كما الملح يطرحونه في الطعام إذا زاد راح والمزح هذا كمان ملح في الطعام. فؤادك هذا يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى ساعة، كما يقولون ساعة وساعة ساعة وساعة. يقولون يقول سيدنا ابن مسعود أو سيدنا علي، روح القلوب ساعة وساعة روح، لكنها ليست في كل الأوقات. من البرنامج التنظيمي، من البرنامج المقترح لتنظيم وقتك أن يكون هناك ساعات لله للترويح على النفس. لأنه إذا كله كتم كتم كتم بتنفجر
1: أكيد،
2: يعني لابد يكون في، بس هذا متى؟ إذا نظمت وقتك لكل مجال المقال كما يقال. بهذا نستطيع يعني تقريبا نحن يعني نوجه الشباب، مستعدين إحنا لإقامة الدورات عند الشباب ولا نتقاضى عليها شيء، أهم حاجة إنهم يكونون يستفيدون من أوقاتهم،
1: يطبقون هذه الدورات في حياتهم.
2: طبعا بغيت الشباب على كل الشرائح، أنا شرائح الجامعيين للأسف أنا لما يجلس مع بعض الجامعيين أقول هذولا يمكن الجامعيين ما شاء الله تبارك الله لهم، لكن نجد أن في فئة كثيرة منهم مضيعة للأوقات ولم لا تبالي أصلا، لا تبالي حتى صاحب العمل اللي هي عمل منظم على خلاص يعطي وقت بس للعمل ويخرج. طيب أنا بغيتك تبدع في العمل، تبدع في العمل، تعطي العمل أكبر مساحة لأجل تظهر بشيء مبدع. لا بعضهم هكذا مشي حالك يعني، وإن لله وإنا إليه راجعون. وعلى كل حال رسالتنا أنه لابد أن نستثمر أوقاتنا فيما يرضي الله عز وجل، ونخالط منهم منظمين، نخالط منهم ناجحين في حياتهم. بهذا سيعود علينا بعائد كبير بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خيرا أستاذي عمر، وبارك الله فيكم، وشكر الله سعيكم، ونسأل الله عز وجل أن يكون لهذا الحديث والنقاش موطن أثر في قلوب المتكلمين أولا ثم المستمعين. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل لكم أنتم أيضا على حسن المتابعة، ونلقاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد نضع لها حلولا معكم بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: الدورة الصيفية 19 بحارة التوفيق بعيديد بمدينة تريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اغتناما للإجازة الصيفية وحرصا على نشر الخير بين أوساط المجتمع والحفاظ على أبنائنا، يعلن القائمون على إدارة الدورات بحارة التوفيق بعيديد بمدينة تريم عن بدء التسجيل في الدورة الصيفية 19 المنعقدة بجامع التوفيق بعيديد بتريم، وذلك على النحو التالي: شروط القبول: أن يكون مستوى الطالب من الصف الأول إلى الصف التاسع، دفع رسوم الدورة عند التسجيل 6000 ريال يمني، إحضار ملف الدورة عند التسجيل. مميزات الدورة: تعويد الطلاب على قراءة الأذكار النبوية، دروس في الفقه والآداب والسيرة والنحو، برامج وأنشطة تعليمية ترفيهية وتحفيزية، تقوية مهارات القراءة والكتابة، تنمية المواهب والقدرات. زمن الدورة: من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 11:30 ظهرا. موعد التسجيل: بدأ التسجيل من يوم الاثنين 7 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة، ويستمر حتى اكتمال العدد المطلوب في كل مستوى. موقع التسجيل: في موقع الحلقات بجامع التوفيق بعيديد بعد صلاة العشاء ولمدة 40 دقيقة. موعد بدء الدورة: السبت 12 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة. وبالله التوفيق.
3: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: مواقع التواصل الشبكي، الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، 20، 30، 100، 200، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج، ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسمعنا الله سبحانه وتعالى من كلامه القديم ومن كلام النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا من حد هؤلاء ورثة السيد المعصوم جزاهم الله عنا خيرا، يملؤون بنسمات القرب من القريب جل جلاله. اللهم نفعنا بهم يا رب العالمين. ووقف مع هذا الحديث الذي سمعناه من أخينا في شؤون التوبة، اللهم اجعلنا من خيار التوابين ومن خيار الأوابين يا رب العالمين. هل كانت توبته عليه الصلاة والسلام من ذنب يقترفه أو خطيئة حاشاه صلى الله عليه وسلم؟ وإنما ليسن لنا التوبة، توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، في رواية 100 مرة. قالوا لا تعارض بين الروايتين، لأن المراد بالـ70 التكثير. فجردت عادة العرب، جرت على أنهم في العشرات يذكرون 70، وفي الآحاد 7، وفي المئات 700 إلى غير ذلك. مطالب جميعا بشأن عظيم، شأن التوبة، كما سمعنا وقرأنا أن أول مقام من مقامات الارتقاء بين يدي رب الأرض والسماء هو مقام التوبة، توبة النبي صلى الله عليه وسلم. ليست من شأن ردي، فهو صاحب الحال العلي السني جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وإنما توبة من حال كريم إلى حال أكرم، من حال عظيم لحال أعظم، ومن حال فخيم إلى حال أفخم، ومن حال عال إلى حال أعلى، ومن حال غال إلى حال أغلى. هكذا يدفعنا صلى الله عليه وسلم أن نترقى في مدارج القرب، ولا نرضى عن أنفسنا طرفة عين، نستمر في هذا السمو والعلو، ثم يزيد هذا الخير في نفوس هؤلاء الصالحين إلى أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من ساعة مرت دون أن تقربهم إلى الله عز وجل. أعطاهم العافية وأعطاهم المعرفة، فكيف يشتغلوا بشأن صرفهم عن أن يزيدوا في قربهم من الرب سبحانه وتعالى؟ فقد كفروا في بنعمة العافية ونعمة العلم عندما كان شيء من الغفلة، ثم يزيد هذا النور في باطني هذا المقرب فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى من خاطر غير طيب في نفسه نحو فلان أو فلان من الناس، ويعتبر ذلك ذنبا. كيف يظن ظنا سيئا في أخيه؟ كيف يظن ظنا سيئا لا يليق بهذا الأخ المسلم؟ ف فيتوب إلى الله من هذا الخاطر السيء. كيف أكفر عن هذا الخاطر السيء؟ قال يهبه من أعماله ويدعو له، يدعو يكثر من الدعاء له ويهبه من أحواله الطيبة. فإذا صام مثلا يوم الاثنين أو الخميس يقول يا رب اجعل ثواب صومي إن كان ثواب من صومي هذا اليوم في صحيفة أخي فلان، اجعل هذه النوافل التي قمت فيها اليوم والغد واليوم وأمس وقبل أمس في صحيفة أخي فلان، فعسى هذا الأمر أن يكون نوع تكفير لهذا الخاطر السيء. ويهبه من أعماله ويدعو له. والربح معي ومعك يا أخي الكريم، عندما تدعو لأخيك ملك موكل يقول لك ولك بمثل، فأنت رابح على كل حال. هذه مواطن تعلمنا وتهذبنا وتربي فينا شأن القرب من الرب سبحانه وتعالى، وأن نبني شؤوننا على طهارة. اللهم طهرنا ظاهرا وباطنا، واجعل الظنون الحسنة الكريمة في نفوسنا نحو إخواننا. نسمع من سادتنا

0: كل الآفات والبليات، ورد الطلاب والأحباب إلى بيوتهم وإلى دورهم وإلى أوطانهم سالمين غانمين مقربين محببين لهدي النبي الكريم، آمين. والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. محمد رحم الله العباد به. فالحمد لله على بعثة سيدنا محمد، والحمد لله الذي أكرمنا بنسبتنا العظمى له صلى الله عليه وآله وسلم. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فهذه النعمة هي بركة هذا الانتساب المبارك لهذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. تكلم شيخنا الدكتور ياسر على التوبة وما أدراك ما التوبة. ذكر ابن قدامة في التوابين أن مالك بن دينار، وما أدراك ما مالك بن دينار، وكان من كبار التابعين الصالحين، ولكن رسالة للشباب ليعلم أن الله سبحانه وتعالى من أقبل عليه يكرمه الله بالعطايا، وهي سوابق. أي ما معنى سوابق؟ إذا أراد الله به خيرا هيأ له أسباب. قيل أن مالك بن دينار رحمه الله كان في أول عمره في حال الشباب قال عن نفسه: ما من معصية وردت إلا وفعلتها. قال: حتى أنني كنت قاطع طريق. مالك بن دينار يا سيد يقول: كنت أشرب الخمرة. الله يتوب علينا ويتوب على أمة النبي محمد، إن الله يحب التوابين، وما أعظم التوبة والإقبال على الله. فالله يرزقنا الإقبال بقلوبنا بجاه هذا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: قال: فجلست مع بعض إخواني فرغبوني في الزواج. قال: فبحثت عن زوجة وتزوجت، وأكرمني الله سبحانه وتعالى، فكانت فأنجبت لي زوجتي ابنه. قلت: ما أسميها؟ قال: لعلي أسميها فاطمة، على بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله. ويا عجبا لأمة النبي وتعلقها بالنبي وآل النبي صلى الله عليه وعلى آله. سمى ابنته فاطمة ولا زال في حال المعصية، اللهم تب علينا. قال: فإذا بفاطمة تكبر سنة سنتين ثلاث سنوات. قال: فبينما هي في عمرها ثلاث سنوات كنت أشرب الخمر فأصب في الكأس، فتأتي فاطمة لتأخذ ذلك الكأس، فقوي الأمر عندي أن أعود إلى الله وأبتعد عن المعاصي وأرجع إلى الله، لأن هذه البنية إذا فتح الله ورأتني على هذه المعصية قال لا يكون الأمر طيب. قال: وهكذا قويت التوبة في قلبي، فابتلاني الله سبحانه وتعالى ومرضت فاطمة وماتت فاطمة في عمر ثلاث سنوات. قال: فازددت معصية وقلت: اليوم أشرب كما لم أشرب من قبل. قال: فشرب الخمر فأخذته سنة من نوم. من هو هذا؟ مالك بن دينار. قال: فرأيت كأنني في يوم القيامة، ومناد ينادي: يا مالك بن دينار قم للعرض على الجبار. قال: فاستفقت فقمت، فإذا أنا بطريق طويل وثعبان كبير فاتح فاه يتطاير الشرر من عينيه. قال: وهو يجري ورائي ففررت منه، ولكنني لم أجد ملجأ. قال: حتى إذ بشيخ كبير واقف. قلت: يا شيخ أنقذني. قال: أنا ليس لي المقدرة على إنقاذك،
2: ليس لي المقصود.

0: أقدر على إنقاذك، اذهب إلى ذلك الجبل لعلك تجد الخلاص. قال والثعبان ورائي. قال فإذا بي وذهبت إلى الجبل فرأيت بياضا كبيرا. ماذا يوجد؟ قال أطفال كثير يلبسون البياض. فإذا بصوت ينادي يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة أنقذي أباك. قال فجاءت ابنته في عمر 3 سنوات فعانقت أباها وضعها على ركبته. قالت يا أبتي أما تعلم أين أنت؟ قال لا يا بني. قال الثعبان الذي وراءك عملك السيء، والرجل الشيخ الكبير عملك الحسن، لم يقدر على أن ينقذك. يا أبتي خذ هذه. قال فأخذ حجر صغير من يدها، ألقه على الثعبان. قال فألقه على الثعبان فابتعد الثعبان. قال يا أبتي. قالت يا أبتي ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فاستفاق يكرر الآية. قال يا ربي الآن، يا ربي الآن، يا ربي الآن. واغتسل وذهب إلى المسجد والتزم طلب العلم ببركة هذه البنية التي كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا مات للإنسان ولد قبل البلوغ فهو فرط له، فكان سببا لماذا؟ لنجاته وعودته إلى الله. التوبة من الله نطلبها دائما إلى الممات، حتى قيل أن أكثر دعاء سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. فيا ربي إننا نسألك حسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وبيانه على لسان عبده المختار خير هاد وخير دليل، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه خير جيل، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان في النية والقصد والفعل والجيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا وتدبرنا في خطاب إلهنا وتعاليمه وتوجيهاته وتنبيهاته وإخباره وإنبائه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. انتهينا إلى أول سورة المؤمنون. يقول الرحمن جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. وتأتي قد في لغة العرب للتحقيق والتأكيد. يقول تعالى مؤكد ويقين فلاح المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الصفات اللهم اجعلنا منهم. قد أفلح المؤمنون، أفلح فاز وسعد فوزا وسعادة أبدية بكل المراد. فالفلاح يرترجع معانيه إلى الفوز والسعادة على البقاء والدوام والأبد، وليس هذا إلا للمؤمنين الذين تكون مآلاتهم جنة الله يخلدون فيها ويتأبدون. قد أفلح المؤمنون فازوا وسعدوا، أدركوا المراد والمرام، ودام لهم نيل ما راموا على الدوام. قد أفلح المؤمنون الذين أيقنوا بوجود ربهم وأنه الخالق لكل شيء، وآمنوا بصفاته وأسمائه، وآمنوا بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خير وشر منه سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون. حققنا اللهم بحقائق الإيمان وزدنا إيمانا في كل لمحة ونفس وآن يا رحمن. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأول وصف من الأوصاف التي يترتب عليها حقيقة الفلاح للمؤمنين انتباههم واهتمامهم من فريضة الصلاة وما يتبعها من الرواتب والنوافل والسنن، وكيفية حالهم فيها أن يؤدونها أن يؤدوها بالخشوع. الذين هم في صلاتهم المفروضة أولا ثم ما تقربوا به من نوافل الصلوات خاشعون. والخشوع عبر عنه سيدنا ابن مسعود أنه علم، وهو أول علم ينزع من الأمة حتى لا تكاد تجد خاشعة. الخشوع متعلق بالإيمان وتحقيقه، فما يتحقق حقيقة الإيمان في قلب إلا خشع. الخشوع تأتي معانيه خضوعا وتذللا، تأتي معانيه بعدا عن الحركة، فيأتي التعبير عن الخشوع في الصلاة بما عبر به كثير من أهل العلم والفقه أنه حضور القلب وسكون الأعضاء مع التدبر في القراءة وتفهمها. هذا الخشوع يجمع معانيه حضور القلب وتفهم المعنى مع التعظيم والإجلال ومع الهيبة ومع الرجاء ومع الحياء. فمن جمع ذلك فقد جمع الخشوع باتفاق وعلى كل الأقوال. أن يكون حاضر القلب لا غافله ولا بعيدا عما هو بصدده. ولقد جاء إنما المصلي مناج ربه، ولا تصح المناجاة من دون حضور قلب واستشعار المناجاة الذي تناجيه أمامك. ما تكون مناجاة من غير هذا. حتى قالوا لو أنك حلفت أن تشكر فلانا وتثني عليه ونطقت بشيء من الألفاظ وأنت لا تستشعر حضوره أو أنت غافل له لا يبر يمينك، بل قال ولو قال ألفاظ الثناء في ظلمة وكان موجود الذي أراد الثناء عليه وهو لا يعلم به لا يبر في يمينه حتى يقصده ويستشعر حضوره ويخاطبه بالثناء فيبر يمينه. فكيف يكون مناج لله من لا يحضر مع الله تبارك وتعالى؟ ولذلك قال سيدنا الحسن البصري كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي للعقوبة أسرع. لا إله إلا الله. ويورد أيضا أن الرجل ليصلي الصلاة فلا يكتب له ثلثة ولا ربعة ولا خمسة ولا عشرة، وإنما يكتب للعبد من صلاته بقدر ما حضر فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول حضور القلب، ثم وراء حضور قبل تفهم المعنى معاني الأفعال ومعاني الأقوال. معاني الأفعال انتصابك بين يديه، قيامك له تعظيما وإجلالا وخضوعا، هذا معنى يتعلق بالقيام، ومعنى التكبير ومعنى الدعاء بعد التكبير ومعنى الفاتحة من أول الآخرة ومعنى السورة التي تقرأها ومعنى التكبير عند الانتقال ومعنى التسبيح وأنت في الركوع. معاني يكون قلبك حاضر تتدبر المعاني ومع تدبر المعنى يكون عندك تعظيم، فقد يحضر قلب الإنسان ويتفهم المعنى بلا تعظيم، كمن يحضر قلبه مع صبي ويتفهم كلامه وإيش يقول يرد، ما هو بتعظيم، ولكن مع حضور القلب وتفهم المعنى تعظيم وإجلال. ومع التعظيم والإجلال لا بد من هيبة، والهيبة فوق التعظيم، هو خشية، خشية، خشية الرد، خشية لا تقبل. ووراء ذلك الرجاء، وهو أن تؤمل إحسانه وامتنانه وفضله، كما وفقك وأقامك بين يدي أن يقبلك أن يجود عليك. وفي الخبر أن الله يقبل على العبد إذا صلى حتى يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه، إذا التفت أعرض عنه. ولما رأى صلى الله عليه وسلم من يعبث بلحيته في الصلاة قال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. وجاء عند السيدة عائشة كما جاء في البخاري وغيره تقول سألت عن الالتفات في الصلاة قال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة ابن آدم، سرق يسرقها الشيطان من صلاة ابن آدم. وهكذا يقبل الله عليك حتى إذا التفت أعرض عنك، فلا تلتفت يمنا ولا يسرا. حتى قالوا في معنى الخشوع إثبات البصر في محل السجود، هذا من مستلزماته، والخشوع هذا الجمع لهذه المعاني التي ذكرناها، الله لا إله إلا الله. فأن تكون راجيا أن يقبلك ويفيض عليك فائضات جوده وإحسانه تبارك وتعالى، وبكل حرف كما صح عن سيدنا علي تقرأ من القرآن في القيام من في الصلاة 100 حسنة، بالحرف الواحد 100 حسنة. وهكذا تحمده فيقول حمدني عبدي، تثني عليه فتقول أثنى عليه فيقول أثنى علي عبدي، تمجده بأنه مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي، تقول إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الرحمن جل جلاله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما هذا العطايا في الصلاة، يقول وفوق هذه الرجاء حياء، وهو أن توقن أنك مهما أخلصت وصدقت وحضرت فلم تقم بما يلزم لله تعالى وبما يستحق، تستخجل وتستحي، فإذا جمعت ذلك فأنت الخاشع. قال وهذا الخشوع يدوم عليه الخواص من المؤمنين الصادقين المقربين، وهو الذي يشير إليه معنى من معاني قوله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون. يقولوا أن هذا الوصف من الحضور وتدبر المعنى والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء ملازم لأرباب الصدق والمعرفة في الصلاة وخارج الصلاة، فهم دائما في حضور وفي تأمل للمعاني، والمعاني متواردة من كل ما يشاهد الإنسان، من كل ما يسمع الإنسان، من كل ما يمشي الإنسان، خطابات الوجود تخاطبنا بعظمة الموجد جل جلاله وبهيبته وكبريائه وبالرجوع إليه، تمشي على أرض من مهدها لك، تشم هواء من سخره لك، تحت سماء من رفع سمكها فوقك، وبينك وبينها كواكب ونجوم وشمس وقمر، من الذي زينها بذلك ومن الذي كون كل ذلك، وتحرك رجلك بقدرة من، ترفع الأخرى وتحط الأخرى بإرادة من وقدرة من، تنظر ببصر كيف كون ومن أين جاء، هذه خطابات من كل جانب فيها معاني، إن بغيت تتأمل فالعارفون دائما يتفهمون المعاني، إن سمعوا آية وإن سمعوا حديث وإن مشوا وإن قاموا وإن أكلوا وإن شربوا أفرأيتم الماء لتشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فكم خطابات عندما ينظر الماء عندما يشرب الماء، ومنين جاء هذا الماء؟ فهم دائما يتتسع لهم المعاني في معارفهم ولطائف جود الله عليهم وتعليمه إياهم، حاضر القلوب متفهم المعاني في تعظيمه للمكون الخالق جل جلاله حيثما كانوا وأينما كانوا، وإذا قعدوا وإن قاموا يعظمون الإله، وهم مع ذلك في خوف أن يغضب عليهم أو أن يسخط أو أن يعرضهم لسوء أو مكروه في الحس والمعنى، ومع ذلك في رجاء أن يحفظهم وأن يلاحظهم بعنايته وأن يقبلهم وأن يؤيدهم وأن ينصرهم وأن يرعاهم وأن يرضى عنهم، ومع ذلك فهم في حياء يوقنون أنهم مقصرون في حقه مهما شمروا واجتهدوا. هكذا وهكذا مما خلق الله ملائكة في السماوات، صنف من هذا الصنف من الملائكة أحدهم قائم في عبادة منذ خلق الله إلى أن تقوم الساعة، والثاني راكع من حين خلق الله ركعة واحدة إلى أن تقوم الساعة، ثالث ساجد في مكان سجوده إلى أن تقوم الساعة، رابع جالس بين يدي الله مخاطب مناجي إلى أن تقوم الساعة. فإذا جاءت الساعة وحشروا قال سبحانك يا رب ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مستحيون يقول ما عرفناك ولا عبدناك حق عبادتك، وهم على هذا الحال منذ خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة. فما الذي يقوم بحق الله جل جلاله؟ وهكذا قال مرة استحيوا من الله حق الحياة، قالوا كلنا يستحي من الله يا رسول الله، قال ليس ذاكم، من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. فهذه أوصاف تلازم الصادقين في الصلاة وخارج الصلاة. حتى كان الإمام عبد الوهاب شعراني عليه رحمة الله في مصر يقول أجدني على الحالة التي يكون فيها في الصلاة وقت جلوسي مع أهلي ومع عشرتي لأهلي أجد قلبي على الحالة هذه. لا إله إلا الله، يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذلك يفتح أبواب اللذة في الصلاة وبالإقبال بالكلية على ما أنت عليه، حاضر القلب متفهما للمعاني، بل كم من معاني تنفتح للقلب في الصلاة لا يحصل في غيرها، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما يحصل من هذه المعاني تحول بينه وبين الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله لا إله إلا الله. ويروى أن صلى الله عليه وسلم قرأ مرة فهو يصلي بسم الله الرحمن الرحيم فكررها 20 مرة، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم إذن، وصح أنه قام في ليلة يردد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وأخذ كرر يكرر صلى الله عليه وسلم. وبذلك جاء عن بعض الصحابة بعض التابعين من بعدهم يقوموا بالآية الواحدة ليلة كاملة يكرر الآية لما فيها من المعاني والدلالات لما يذوق فيها من لطائف المعرفة التي يواصله بها الرحمن جل جلاله. وكان سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا بلال قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، قم فأرحنا بالصلاة، فلفظ أرحنا بها يا بلال ما يقول لنا سيدنا وجعلت قرة عيني في الصلاة. فما أعظم الصلاة وأعظمها ما فرض الله علينا من الصلوات الخمس والتي يجب أن نحافظ عليها حق المحافظة ونربي عليها أهلينا وأولادنا، ويجب أن تنتشر ويعظم أمرها في أسفار المسلمين وفي إقاماتهم وحيثما كانوا، وهي التي لا عذر في تركها لمن عقل، حتى إن عجز عن الحركة فيجري الأركان على قلبه، إن لم يستطع أن يومي برأسه فيجري الأركان على قلبه. وقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. هذه الصلوات يجب أن تحل محلها من قلوب المسلمين، مكانها عند الله تبارك وتعالى، وهي عماد الدين. فترى بعد ذلك أنها تكون بهذه المثابة عماد الدين لمن يصلي غافل ولا أدرى إيش فعل. هذا عماد الدين، هذا كيف يكون هذا؟ إنما كانت عماد الدين لما انطوت عليه من أسرار القرب والتمكين والوصل بالرحمن جل جلاله، وإفاضة الجود والخير في معاني القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد والسلام، حتى يجدون إمدادا حتى عند الخروج من الصلاة في السلام، في سلامهم على من على اليمين ومن على اليسار من جميع المؤمنين، مؤمن الإنس والجن والملائكة المقربين إلى غير ذلك مما يكون في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ومن يقبل على اللغو لا يخشع في الصلاة، إنما يخشع في الصلاة من أعرض عن اللغو. أما من كان يحب اللغو ويشتغل باللغو ويمضي في اللغو فلا يحضر له قلب في الصلاة ولا يخشع، ولكن منهجهم في الحياة يعرضون عن اللغو. ما اللغو؟ والله ما لا يقربهم إلى الحق جل جلاله ولا يفيدهم دفعا لسوء ولا تحقيقا لخير، ما لا يعنيهم. الله الله، عن اللغو معرضون، أما المكروهات وأما المحرمات فمن باب أولى، هذه يجب الإعراض عنها، ولكن يعرضون عن اللغو ما لا يفيدهم ولا يجمعهم على الله ولا يعينهم ولا يكون زادا لهم للآخرة مما لا يعنيهم. وهذا اللغو الذي يشغل به عدو الله كل من استطاع، وخصوصا من المؤمنين، فأما الكفار فقد شغلهم باللغو الأكبر بالإثم الصريح وشغلهم بالكبائر، ولكن يشغل يحسد كثير من المؤمنين على ما يحافظون عليه من الصلوات ومن الخيرات فيشغلهم باللغو حتى تذهب عنهم أرواح روح العبادات، وحتى لا تكثر لهم الحسنات، وحتى تترادف على قلوبهم كثافات وظلمات، فتجده يحب اللغو ويشتغل باللغو وما لا يعنيه من الكلام ومن الأقوال ومن الأفعال ومن الحركات، ما يفيد ولا يرتب عليه مصلحة من المصالح، ولكن يشغله بها ويجيب لها أصدقاء في من اللاغين ومن الذين هم على اللغو مقبلون، ويجيب له أجهزة بعد أصدقاء أيضا تشغله باللغو ليل ونهار، وفي المكان وهو لاغي لاغي لاغي لاغي في اللغو في كل ما هو ساقط من عين الله، لا اعتبار له عند الله، وذا مشغول به مشغول به، وكان يمكن يشتغل بما يرفع، بما ينفع، بما يصفيه، بما يرقيه، ويروح يشتغل بما يقطعه، بما يضعفه، يضعف عزمه في الطاعة والإيمان. والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سواء كان لبتغى الجاهلين، لا يقابلون سب بسب ولا شتم بشتم، لأن لهم يرضون، لا يكذبون ولا يستمعون للكذب، ولا يسبون ولا يستمعون للسب، ولا يغتابون ولا يسمعون للغيبة، عن اللغو معرضون، والكلام فيما لا يعني يتنزهون عنه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. سمعت؟ وهكذا يقول جل جلاله: والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون ينفقون مما حبب إليهم مما رزقهم الله من المال مؤدين للزكاة كما أوجب الله عليهم إخراجه من زكاة مال وزكاة فطرة زكاة البدن. والذين للزكاة وهي النماء والتطهير، فالنماء والتطهير والمدح معاني الزكاة، فيتنمى بها رزق المؤمن ويتبارك ويتطهر عن الشح ويتطهر عن البخل ويتطهر كذلك عن الشبهات في ماله بواسطة الزكاة. والذين هم للزكاة فاعلون، فيتطهر وينمو ماله بواسطة إخراج الزكاة وصرفها في موضعها، فهذا ركن من أركان دين الله تعالى بعد الصلاة، وكثيرا ما قرن الله الصلاة بالزكاة. يقول: والذين هم للزكاة فاعلون، أي مؤدون لها، يوصلونها إلى مستحقها، يخرجونها في محلها. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. يقول الله تبارك وتعالى: الذين لا يخضعون لشهوة الفروج ولا يسلكون بها في غير ما أحل الله تبارك وتعالى، بل يحفظون فروجهم ويصونونها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، بالنسبة للرجال الذين يملكون الجواري، فإنهم غير ملومين. يقول الله: أبحت لهم ذلك فلا لوم عليهم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وبقي في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ما خصصته الآيات والأحاديث بأن ذلك في غير المحيض، وأنه في الماتى من غير الدبر، وهكذا فيما شرع الله تبارك وتعالى، فلا لوم فيما كان من زوجة أو ما ملكت اليمين، واللوم فيما ابتغى وراء ذلك لوم، وفوق اللوم عدوان، إنه تعدى تجاوز الحد وخرج عن حد ما أحل الله له وأباح، فتعرض للعذاب وتعرض للنكال والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعون الأمانة، يراعون العهد، ما اؤتمنوا عليه من سر، من مال، من معاملة، من أي متاع، من أي شيء اؤتمنوا عليه، يراعون حق الأمانة حتى يؤدونه، وللعهد ما وعدوا به، ما عاهدوا عليه، ما أعطوه من التزام، يراعون ذلك، يقومون به ويؤدونه على وجهه لأماناتهم وعدهم يراعون. هذه القيام التي يقوم عليها صلاح العباد والبلاد ونيل الفلاح على الحقيقة، وإذا ذهبت من بيننا فصار الناس كالأنعام بل هم أضل عياذ بالله تبارك وتعالى، كما يدعو إلى ذلك إبليس وجنده، يريدون أن يعيش الناس كالأنعام بل أضل من الأنعام. يقول تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. افتتح بالصلاة وختم بالصلاة، ذكر في البداية الحال فيها وهو الخشوع، وذكر في النهاية المحافظة عليها بالمداومة والالتزام والاستمرار عليه في أوقاتها، على صلواتهم في أوقاتها بشروطها وأركانها، يحافظون يحافظون على الصلوات، يحافظون على أوقاتها، يحافظون على شروطها وأركانها، يحافظون على إحسانها، لا ينقصون شيئا منها. خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من أداهن لمواقيتهن كن له، كن يقول صلى الله عليه وسلم كن له كن له نورا ونجاة يوم القيامة، يقول كن له كن له نورا ونجاة يوم القيامة الثالث عاجبة. ومن لم يحافظ عنه لم يكن له، لم يكن له يوم القيامة، لم يكن لهم نور ولا نجاة يوم القيامة. كن من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة، كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نور والدليل على صدقه مع الله وفوز بالنجاة والسلامة من العذاب. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. وارثون يعني الذي يورثهم الحق تعالى، كما قال سبحانه وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يورثهم أي يجعل نتيجة أعمالهم هذه أن يكون مأواهم ومآلهم الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم، أي أعطتموها نتيجة للعمل الذي عملتموه من الإيمان والصالحات في الدنيا. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والأولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. الجنة على العموم وأعلى الجنة على الخصوص الفردوس. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أبدا سرمدا. اللهم اجعلنا من أهل جنتك، واجعلنا من ورثة الفردوس من خيار بريتك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والأمر وما ينتج شيء يقول يورث، يقول هذا يورث كذا وهذا يورث كذا، يعني ينتج وارثون. هذا الإيمان والعمل أورثتهم، أنتجت لهم الفردوس، أنتجت لهم حلول الفردوس والجنة. يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الدرجات العلى من الجنة. أدخلنا جنتك بغير حساب، أدخلنا جنتك بغير حساب، أدخلنا جنتك بغير حساب. وأهلينا وذوينا ومن والينا يا رب الأرباب يا أكرم الأكرمين. وهذه الأخلاق والصفات والقيم التي أثنيت على أهلها حققنا بها يا منزل الآيات، ثبتنا عليها أكمل الثبات، ورقنا في مراتبها الرفيعات، حتى ننال أعلى الفلاح والسعادات في الغيب والشهادات في الدنيا والآخرات. يا مسعد السعداء يا رب الدنيا والآخرات، يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، بوجهة حبيبك الأمين وأهل اليقين والتمكين النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم.
2: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: الدورة الصيفية 19 بحارة التوفيق بعيديد بمدينة تريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اغتناما للإجازة الصيفية وحرصا على نشر الخير بين أوساط المجتمع والحفاظ على أبنائنا، يعلن القائمون على إدارة الدورات بحارة التوفيق بعيديد بمدينة تريم عن بدء التسجيل في الدورة الصيفية 19 المنعقدة بجامع التوفيق بعيديد بتريم، وذلك على النحو التالي: شروط القبول: أن يكون مستوى الطالب من الصف الأول إلى الصف التاسع، دفع رسوم الدورة عند التسجيل 6000 ريال يمني، إحضار ملف الدورة عند التسجيل. مميزات الدورة: تعويد الطلاب على قراءة الأذكار النبوية، دروس في الفقه والآداب والسيرة والنحو، برامج وأنشطة تعليمية ترفيهية وتحفيزية، تقوية مهارات القراءة والكتابة، تنمية المواهب والقدرات. زمن الدورة: من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 11:30 ظهرا. موعد التسجيل: بدأ التسجيل من يوم الاثنين 7 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة، ويستمر حتى اكتمال العدد المطلوب في كل مستوى. موقع التسجيل: في موقع الحلقات بجامع التوفيق بعيديد بعد صلاة العشاء ولمدة 40 دقيقة. موعد بدء الدورة: السبت 12 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة. وبالله التوفيق.
3: باب الحيض هو أحد الأبواب الفقهية، لكنه تميز عن غير بقية الأبواب بأشياء، من جملتها أنه يكثر الاحتجاج إليه، فلذا ينبغي الاهتمام به أكثر من غيره لكثرة الاحتجاج إليه. كل ما كثر كل شيء يكثر الاحتجاج إليه ينبغي الاهتمام به أكثر. والشيء الثاني أنه من الأبواب التي الأصل أنها من الأبواب الصعبة، الأصل أنه من الأبواب الصعبة، فلذا ينبغي له المبالغة فيها في بسط الكلام عليه وفي إيضاحه وفي الاعتناء بها بتفاريغه. لماذا؟ لأنه الأصل أنه من الأبواب لا الصعبة، ونبين إن شاء الله فيما يأتي كونه الأصل أنه من الأبواب لا الصعبة، ولكنه صار الآن من الأبواب لا السهلة.
0: برنامج رسالة في الحيض والنفاس يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا فجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا بعابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
0: واتبع، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
2: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
1: ذكرتم بالأيام المباركة ومنها يوم عاشوراء الذي قتل في مثل سيدنا الحسين بن علي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، شهيد بالطف، فائز بالرضا والسرور، وراح قاتله يدعو في رضا بالثبور. هل انقطع ذكر الحسين؟ هل انقطعت محبة الحسين؟ هل انقطع تعظيم الحسين؟ ونحن في الدنيا اليوم 1400 سنة عدت على الحادثة، عدت ونحن اليوم في الدنيا، كل الصادقين من المؤمنين قلوبهم تحب الحسين، ومن الصادقين من المؤمنين يحب أهل السيوف اللي دلت على جسد الحسين، حد يحبه؟ في صادق مؤمن يودهم؟ هذا عاد رحنا في الدنيا، وقريب جده بيحمل الراية وبنجي إن شاء الله تحتها، وبنعرف من العزيز من، والمهان من، والكريم من، والذليل من، والمرفوع من، والمخفوض من. ها بتتضح للصغير والكبير والأول والأخير. فالله يثبت قلوبنا، الله يثبت أقدامنا، الله يرزقنا الفوز الأكبر والسعادة العظمى، ويتولانا بما هو أهله. ومضى سيدنا الحسين عليه الرضوان، جمع الذين خرجوا معه وهم قلة، وقال لهم الجماعة يريدونني، يريدون قتلي، لا تعذر ولا تحجج بشيء ولا تظاهر بأمر، وأنتم في حل، من أحب منكم يرجع فالليل سلسات ورجعوا. قالوا نحن نتركك في هذا المقام؟ لا نحن معك. جمع قرابته وأصحابه، قالنا اليوم يقصدونني وأنتم مني في حل، فإن أردتم فانصرفوا. قال ننصرف عنك؟ وكان ما كان من تلك الشدة، واستشهد سيدنا الحسين وقتلت أكثر من معه، وما بقي من أولاده إلا علي بن الحسين. ورأى بعضهم قالوا اقتلوه، وجاءت زينب بنت علي أخت الحسين قالت هذا الصبي تقتلونه، إن أردتم قتلوه اقتلوني قبله، هذا أنا. فرقت قلوبهم قالوا خذي، أخذته ورجعت إلى المدينة المنورة، هاجت المدينة وخرجوا يستقبلونه، ودخلوا في موكب إلى المدينة. تحركت نفس الأمير في المدينة، قال أنا أمير، أمير أنا ولا زينب؟ ذا أنا أو هي في المدينة، خرجوها، خرجونها من مدينة جدها بنت فاطمة، تخرج المدينة أنت أو لا تخرج ولا هي؟ خرجوها. أشار إليها بن عباس قال قلوب تحبكم في مصر، ولحقت بمصر وأعزها الله وشرفها وكرمها عليها رضوان الله. هذا تاريخ في أوائل الأمة، واليوم بيننا وبينهم كام، ولا تزال الأرض بهذه العجائب حافلة، والقلوب الصادقة هي الفاضلة والواصلة والفائزة بسعادة الدنيا والآخرة. ثبتنا الله ونظر إلينا ونظر إلى الأمة أجمع في شرق الأرض وغربها. وإن كان من أيام قتل سيدنا الحسين ونحن نستحضرها، بقي ذا المنهج الذي كان مشى عليه والذي كان يدعو إليه وتلقى عن أبي علي وعن أم فاطمة وعن جده محمد صلى الله عليه وسلم، وقام به من بعده علي بن الحسين، نفس المسلك العجيب. نقرأ في سيرته، نقرأ في سيرة الفقيه المقدم عندنا، ترك السياسات والخساسات، ترك السياسات والخساسات، زهد عن القتل من أجل الحكم ومن أجل أو من أو في ظلم فتركه، كسر السيف سيد الفقيه المقدم. يتصدق كل يوم بصدقات، يخرج كل يوم 500 رطل من التمر أو 1000 رطل صدقة، يقوم بالليل، هذا يقوم بالليل، كثير الذكر كثير الذكر، كثير التلاوة كثير التلاوة. وجدناها نماذج متعاقبة مأخوذة من نموذج سر النبوة والرسالة وإدراك أسرار الوحي المنزل من السماء. استقبلوها بالسنن عندكم يوم تأسوعة، عزم النبي على صيام، قال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع ويوم عاشورة. نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون وقومه، وقال أنا أولى بموسى منكم، نحن أحق بموسى، فصام وأمر الناس بصيام، وقال صيام يوم عاشورة إني أحتسب على الله أن يكفر ذنوب العام الذي قبله. وقال من وسع على عياله في يوم عاشورة وسع الله عليه في طول سنته، لينشر آثار رحمته وهدايته وإقامة العلايق ما بين أهل الأسر وما بين المجتمعات. وهكذا أن يحكون عن واحد من اليهود قصده، إنسان مسلم عنده عائلة في البيت ما يجد ما يطعمهم وأصبح صائم في يوم عاشورة، قصد واحد من الصيارف المسلمين جنب اليهودي هذا، وقال له تقرضنا درهم أو درهمين أو تكرمنا بها أطعمها أهلي وأدعو لك في هذا اليوم. فأعرض عنه، خرج من عنده مكسور الخاطر، يلاحظه الجار هذا، قال تعال لك حاجة؟ قال كان حاجة. قال قل لك قصدت هذا الجار في يعطينا درهمين أطعم بها أهلي وقلت له أدعو لك. قال إيش ذا اليوم؟ قال يوم عاشورة، يوم نجى الله موسى. قال خذ 10 دراهم أطعمها أهلك وليست قرض، هي لك. أخذها، ذهب الرجل واشترى طعام لأهله، وجاء الليل وأراد الله يظهر ما يظهر، أرى الصيرة في المسلم هذا، القيامة قامت والناس في أهوال وكروب وشداي وعطش شديد، رفع له قصر فأقبل عليه يقول أهل القصر أغيثوني اسقوني شربة في هذا العطش الشديد. فأشرف علي من أشرف من القصر يقول له لا، كان هذا القصر باسمك، فلما رددت ذاك المسكين الفقير منكسر من عندك أمس محي اسمه، انظر شوف اسما، وإذا به اسم الجار اليهودي هذا عليه اسمه، قال هذا تحول لفلان لأنه جبر خاطره وانتبه من النوم، صاح وبكى وندم على نفسه. جاء إلى عند جاره اليهودي في اليوم الثاني يقول له 10 دراهم يمس أعطيتها هذاك المسكين؟ قال نعم. قال اشتري ثوابها منك ب100 درهم. ضحك، قال ولا 1000 ولا 2000، والقصر اللي رأيته البارح ما بعطيك منه شربة. قال لا إله إلا الله، من أخبرك بهذا؟ قال أنا قد رأيته وأصبحت مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رحمت المسكين ب10 دراهم خرجته من النار ومن الكفر وسعد بها سعادة كبيرة بحاجة بسيطة قدمها فقبلها الله سبحانه وتعالى، وجبر بها خاطرة وخرج من الكفر كله ومن اليهودية وإلى الإسلام، وقد القصور باسمه في دار الكرامة، ويا رب ثبتنا على الحق والهدى. الله يجعلها من أبرك الأيام، ويجعل العام من أبرك الأعوام، يظهر فيه لأهل الإسلام فرج وفتوحات وعطايا كثيرات. اللهم اكشف الغمة عن الأمة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله وعن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس
1: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة.
1: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، ارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم

يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

Allahu akbar. Semi'a Allahu liman hamida. Allahumma afina wa lutuf bina wa ihfazna wa ansurna wa farrij 'anna wal muslimin. Allahumma akfina wa iyyahum jami'an sharra masa'ib ad-dunya wad-din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahul muslimin. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف على فدي البركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف على فدي البركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا واغثنا. اللهم اسقنا واغثنا. اللهم اسقنا واغثنا أيضا مجلا صحا طبقا عاما دائما نافعا مباركا فيه مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والمشد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاءهم وصنهم وتولهم ورعهم ولهم ومجدهم وفقنهم لتحب وترضى والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف واتبع وابعد وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين المفسدين العين وزارين عجلا فعبدين سلام من برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد أمير من آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أنت سامي تسامي عليك ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما

قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. الصدق الخامس في الأعمال وهو أن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو به لا بأن يترك الأعمال ولكن بأن يستجر الباطن إلى تصديق الظاهر وهذا مخالف ما ذكرنا من ترك الرياء لأن المرائي هو الذي يقصد ذلك ورب واقف على هيئة الخشوع
2: يقصد ذلك لأجل الخلق لأن المرائي
1: هو الذي يقصد ذلك
2: لأجل الخلق
1: ورب واقف على هيئة الخشوع في صلاته ليس يقصد به مشاهدة غيره ولكن قلبه غافل عن الصلاة فمن ينظر إليه يراه قائما بين يدي الله تعالى وهو بالباطن قائم في السوق بين يدي شهوة من شهواته فهذه أعمال تعرب بلسان الحال عن الباطن إعرابا هو فيه كاذب وهو مطالب بالصدق في الأعمال وكذلك قد يمشي الرجل على هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوفا بذلك الوقار فهذا غير صادق في عمله وإن لم يكن ملتفتا إلى الخلق ولا مرائيا إياهم ولا ينجو من هذا إلا باستواء السريرة والعلانية بأن يكون باطنه مثل ظاهره وخيرا من ظاهره ومن خيفة ذلك اختار بعضهم تشويش الظاهر ولبس ثياب الأشرار كي لا يظن به الخير بسبب ظاهره فيكون كاذبا في دلالة الظاهر على الباطن فإذا مخالفة الظاهر للباطن إن كانت عن قصد سميت رياء ويفوت بها الإخلاص وإن كانت عن غير قصد فيفوت بها الصدق ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimullah ta'ala ila radhiyallahu ankum ila an qal wa anshadu idza sirru wa i'lanu fil mu'mini istawa faqad azza fil daraini wastawjaba thana fa in khalafa al i'lanu sirran fama lahu ala sa'ihi fadlu siwal kaddi wal ana kama khalisud dinari fil suqi nafiku wa maksusuhu marduru la yaqtadil muna wa qala Uqbatu ibn Abdul Ghafir idza wafaqat sariratul mu'min ala niyatah baha Allahu bihil malaikatah yaqulu hadha abdi haqqa wa qala Muawiyah ibn Karrah man yadulluni ala buka'in bil lail basamin bin nahar وقال عبد الواحد بن زيد كان الحسن إذا أمر بشيء كان من أعمال الناس به وإذا نهى عن شيء كان من أترك الناس له ولم أرى أحدا قط أشبه سريرة بعلانية منه وكان أبو عبد الرحمن الزاهد يقول إلهي عملت الناس فيما بيني وبينهم بالأمانة وعملتك فيما بيني وبينك بالخيانة ويبكي وقال أبو يعقوب النهرجوري الصدق موافق الحق في السر وعلانية فإذا مساواة السريرة للعلانية أحد أنواع الصدق
1: الحمد لله يتحدث الشيخ علي رحمة الله عن مراتب الصدق ومقاماته فذكر الصدق في الأقوال وذكر بعد ذلك الصدق في النية والإرادة ثم ذكرنا بالصدق في العزم ثم ذكرنا بالصدق في تنفيذ العزم وتطبيقه فهذه أربعة من أنواع الصدق والآن يحدثنا عن الخامس الصدق الخامس قال الصدق في الأعمال صدق في الأعمال أن تقوم بها على وجهها الكامل لا توحي بمعنى غير موجود في باطنك مثلا أنت جالس في هذا المجلس مجلس العلم في عشية هذا اليوم في يوم تاسوعة لك في ذلك صدق ولك كذب فإن كنت أنت إذن بقلبك جالسا في المجلس متعرضا لنفحات ربك مستمترا ما عنده خجلا مما كان منك مصغيا لما يلقى ناوي العمل به أنت صادق في الجلسة هذه إن كنت جالس معنا في المجلس وساعة في الغرفة وساعة في السوق وساعة في الدار فكركم أنت كاذب في المجلس ما أنت جالس بصدق أنت كاذب في المجلس كذلك إذا قمت للصلاة إن كان قلبك مستشعر القيام بين يديه مقبل عليه أنت صادق وإن كان صورتك قائم في الصلاة بين يدي الله وقلبك في محل ثاني أنت كذاب وإذا ركعت فإن كان قلبك رافع خاضع معظم للجلال الحق صادق ركوع هذا ركوع صادق وإلا فيكون كاذب جسد راكع وقلب ما هو راكع كذلك الاعتدال كذلك السجود وكذلك الصوم وكذلك الصدقة كل الأعمال فيها صدق فأقل درجات الصدق اللي ذكرها استواء السريرة والعلانية قال سيدنا الإمام الحداد وهذا أول قدم يضعه السائر إلى الله تعالى في طريق المعرفة الخاصة أول قدم يضعه السائر إلى الله في طريق المعرفة الخاصة استواء سريرته وعلانيته ما تكون علانيته في شيء وسريرته مخالف لها لا إله إلا الله قال أعمال تعرب بلسان الحال عن الباطن إعرابا يكون فيه صادقا أو يكون كاذبا حتى الذي يمشي على هيئة السكينة والوقار قال إن كان في قلبه من السكينة والتعظيم جلال الله فهذا صادق وإن كان ما في قلبه هذا فهذا كاذب في العمل، عمله سكينة وقار وقلبه غير ساكن ولا متوكر. لا إله إلا الله، قد يكون مرأي قد يكون مرأي، إن كان قصد الناس بهذا السكون فهو أيضا مع كذب مرأي، كذاب مرأي. وإن كان ما قصد الخلق له هكذا أحب السكون بس سكن بالبدن والقلب ما هو ساكن، فهذا كاذب، ما هو مرأي، كأنه كذاب، كاذب في العمل. لا إله إلا الله. فإذا قصد الخلق صار منافق مرائي وكذاب، فاته. فإن لم يقصد الخلق لم يكن مرائي ولكنه صار كاذب غير صادق، فاته الصدق. إن قصد الخلق فاته الإخلاص، وإن لم يقصد الخلق فاته الصدق. إذا قلنا الصدق أشمل وأكمل، يندرج الإخلاص في الصدق. يقول حتى وصل بعضهم إلى أن يظهر أزياء الغافلين حتى لا يكون كاذبا في في في زيه، يعني أنه زي الذاكرين، زي العلماء، زي العباد، إذا لبسوا يوحي بأنه عابد وأنه ذاكر وأنه عالم، وهو يحب يستعمل ما يعتاد في منطقته عند الغافلين لما هم يسمون العلم هكذا. هذا مبالغة منه من أجل لا يكون كاذب في شيء من عمله، وإلا فالمجال فيه سعى لمن يحسن نيته وقصده في اللباس وغيره، في الاقتداء أو الاهتداء، من دون ما أن يكون قصده أن يظهر للناس ما لا يبطن أو أن يلتفت الناس إلى ظاهر. فالمخالفة الظاهر للباطن إن كانت عن قصد سميت رياء، يفوت بها الإخلاص، وإن كانت من غير قصد يفوت بها الصدق، سميت كذب، يفوت بها الصدق. وفي حديث دعاء نبينا المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وبين أبي شيبة وبي نعيم، يقول إيش؟ اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. العلانية صالحة ولكن السريرة خير من العلانية، ولا أحد أصلح منه في علانية ولا أحد أصلح منه في سريرة صلى الله عليه وسلم، فهو أصلح الخلق سريرة وعلانية. قال زبيد بن الحارث إذا استوت السريرة العبد وعلانيته هذا النصف، يعني عدل، وإن كانت سريرته أفضل من علانيته ذلك الفضل، إن كانت علانيته أفضل من سريرته ذاك الجور، هذا جور ذو ظلم أنه يكذب فيه على الناس. لا إله إلا الله. إذا السر والإعلان في المؤمن استوى فقد عز في الدارين واستوجب الثناء، فإن خالف الإعلان سرا فما له على سعيه فضل سوى الكد والعناء، تعب بس ما يشوف حقيقة من العمل. كما خالص الدينار في السوق نافق، دينار خالص ما فيه غش ينفق ويجيب لك البضاعة اللي بغيت، ومغشوشه المردود لا يقتضي المنى، ما يرد روح لك حتى هذا زايب حقك الدينار. وهكذا إذا يقول ابن عبد الغافر إذا وافقت سيد العبد على نيته باه الله به ملائكته، يقول هذا عبدي حقا، يراقبني ويلاحظني وينظر اطلاعي على سيدته صلحها لي، يقول هذا عبدي، غيره حد عبد الشهوة وحد عبد الشهرة وحد عبد اللقمة وحد عبد الخرقة وحد عبد الرئاسة. لكن قال إذا استوت سريرته على نيته يباهي الله به الملائكة، يقول هذا عبدي حقا. لا إله إلا الله. كان ابن قرة يقول من يدلني على بكى بالليل بسام بالنهار، تبسم بيجو الناس وقلبه ملان خشية. لا إله إلا الله. وهكذا ذكر عبد الواحد بن زيد عن سيدنا الحسن البصري إذا أمر بشيء كان من أعمل الناس به، وإذا نهى عن شيء كان من أترك الناس له، ولم أرى أحدا قط أشبه سيرين بعلانية منه. سمعت. إذا كانوا يقولون إن كلامه يشبه كلام الأنبياء سيدنا الحسن البصري، وكذلك قالوا في سيدنا البقيع المقدس إنه كلامه يشبه كلام الأنبياء، وذلك لما صفت سرائرهم. ألذ العيش كلهم عرباب البصائر، ولا الأسرار إلا لمن صفت السرائر. اللهم نور بصائرنا وصفي سرائرنا يا أرحم الراحمين. أصحاب عجلة السباق بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله في كتابه عجلة السباق إلى مكارم الأخلاق، إلى أن قال: السخاء

0: ذكره في الزواجر وقال صحيح.
1: ما شاء الله رجوت اللي بالله السخاء زي ما نقول لله تبارك وتعالى يشرب بمن شاء من عباده ويكون السخي قريب من رحمة الله تعالى. ويروى السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد يطبع الله بعض الناس على السخاء من صغره فيكون سخي، وهذا يسهل عليه أن يتخلق بخلق السخاء والكرم. وقد لا يطبع على السخاء وهو الأكثر، فيحتاج إلى أن يتسخى حتى يصير سخي، أن يتكرم حتى يصير كريم، فيكلف نفسه بالإنفاق والبذل حتى تصير عادة له ويفرح بها. ثم يترقى في ذلك في مراقي الإخلاص لوجه الله تعالى، فيما يبذل وفيما يكرم فيما يتسخو، يكون مخلص لوجه الله لا لمجرد النشوة والمحبة للسخاء، ولا لاستلذاذ النفس، حتى النفس الطيبة تستلذ بالإعطاء وبالسخاء كما يستلذ البخيل بالأخذ. ولكن أيضا يخلصون نفسهم من دافع الاستلذاذ بالسخاء إلى قصد وجه الحق الأجلال تقربا إليه. سمعت، وهذا تجد الطالب الذي يسخو على زميله بمبراته بقلمه بدفتره بكتابه بشيء من أموره، يبارك له في طلب العلم وينتفع ويفتح عليه أكثر. والبخيل هذا الغالب، الغالب ما يحصل له فتح ويبتدئ يعني. لا إله إلا الله. يقول حتى الجنة دار الأسخياء، طعام السخي دواء، الطعام حق السخي لما يخرجه بطيبة نفس يصادفه منفعة للآكل حقه يداويه. وبالعكس البخيل يخليه هو ما أبغى يعطيك ويشق عليه، يجيك مغص في البطن ويجي كدرة في القلب ويجي تعب من تعب المرض، هذا مرض في البدن. قال وطعام الشحيح داء. لا إله إلا الله. ما طلعت شمس قط إلا بجنبها ملكان يناديان، يقول هذا اللهم من أنفق فأعقبه خلفا، وما أنفقتم شيء فهو يخلفه. قال ومن أيقن بالإنفاق بالإخلاف أنفق، من أيقن بالإخلاف أنفق. قال ومن أمسك يقول الملك ومن أمسك فأعطيه تلفا. وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال، وكان الذي عينه لشؤون ما يدخل إلى حوزة الحبيب من مال يصرفه، عين سيدنا بلال، فكان يشاهد أحواله العجيبة البديعة صلى الله عليه وسلم في كرمه وإنفاقه وسخائه، حتى ذكر من شأنه أنه إذا بقي شيء من المال معه الدنانير في الغالب ما يذهب إلى بيته ولا يبيت في بيت أحد من زوجاته، يدخل إلى المشربة حقه ويبيت فيها حتى يخرج هذا المال. ولما ورد إليه مرة مال وكان عليه دين، قال لبلال اقض الدين وتصدق بالباقي، فقضى الدين وتصدق بما تصدق وبقي شيء. جاله في العشاء سأله قال بقي منه كذا كذا يا رسول الله، قال ما لم تنفقه، قال ما وصلت، جيت الآن فرصة في حد بكرة بنفقه، قال بس أنا ذاهب إلى هناك ما شربه، ما بات في بيته. وثاني يوم أنفقه سيدنا بلال جاء وقال سأله صلى الله عليه وسلم في العشاء، قال ما فعلت؟ قال قد أرحك الله منه، قال هذا راح قال قد أنفقنا. دخل بيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. بعده.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن المنجبات إدخال السرور على المسلمين سيماء المكربين قال في شرح الصدور عن جعفر الصادق عن محمد الباقر عن أبي زين العابدين علي بن الحسين عن الحسين السبطي عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخل رجل على مؤمن سرورا إلا خلق الله من ذلك سرورا ملك يعبد الله ويوحده
1: في من ذلك سروري ملكا من ذلك سرور
0: من ذلك سرور ملك يعبد الله ويوحده فإذا صار العبد في كبره أتاه ذلك السرور فيقول له أتعرفني فيقول من أنت فيقول أنا السرور الذي دخلتني على فلان أنا اليوم ويس وحشتك ولكنك حاجتك
1: حجتك
0: حجتك وثبتك بالقول الثابت وأشهدك مشاهدي يوم القيامة وأشفع لك إلى ربك وأريك منازلك يوم وأريك منازلك من الجنة
1: منزلك من الجنة أريك منزلك من الجنة
0: أريك منزلك من الجنة
1: نعم إدخال السرور على قلب المسلم إذا أبغيت السرور أدخل قلوب المسلمين السرور فتعيش مسرور وتموت مسرور وتحشر مسرور إذا كنت تدخل السرور على قلوب المؤمنين ها أيوة و اسمها كان يحرصون على ذلك يبتغون أن يسرهم الله تبارك وتعالى فمن أدخل السرور على قلب مسلم سره الله سبحانه وتعالى في الآخرة وكذلك الذي يدخل الكدر على قلب المؤمنين يعيش في نكد تنكد عليه شأنه وعيشه وعده نكد الآخرة أشد فلا والله هذا كان حتى ما يحبون المسارعة إلى نقل الأخبار المزعجة والمقلقة من كانت واقعة ويتبادرون إلى نقل الأخبار المسرة الطيبة مثلا ويروى الخبر الصالح يجيء به الرجل الصالح الخبر السوء يجيء به الرجل السوء فتجد المنافقين والغافلين سريعين إذا علموا سوء يبلغون ينقلون يتكلمون لأن المؤمنين والأخيار إذا بلغ الصلاح والخير ينقلون الخبر قال هذا الحديث أن سيدنا الحسين يقول قال صلى الله عليه وسلم ما أدخل رجل على مؤمن سرورا إلا خلق الله من ذلك سرور ملك يعبد الله وحده ويكون للذي أدخل السرور مثل ثواب عبادته إذا صار العبد في قبره جاء أتاه ذلك السرور وتعرفني من أنت أنا السرور الذي أدخلتني على قلب فلان وفلان ذاك اليوم في يوم كذا ما شاء الله أنا اليوم أونس وحشتك ولقنك حجتك إذا سألك الملائكة وغيرهم رويك كيف تجوب عليهم مزايدك الله وثبتك بالقول الثابت وأشهدك مشاهد القيامة أحضر معك في المواقف وأشفع لك إلى ربك وأريك منزلك في الجنة فيبقى معه السرور مرازم له أنه كان يدخل السرور على قلب المؤمن لا إله إلا الله فإذا دخلت السرور على قلب مؤمن مقرب عند الله تضاعف لك أجر من الله والخير والعطاء وهكذا حتى جاء في الخبر أن من صادف شهوة من مسلم أطايا خيره الله تبارك وتعالى من أنواع نعيم الجنة وغفر له وفي معنى ذلك ورد من صادف شهوة من أخيه المسلم قرب له أعطاه إياه صادفت ما يشتهيه هكذا إدخال السرور على قلوب المؤمنين من أعظم المقربات إلى رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه حاب بهجة المحافل
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله بسندكم المتصل إلى الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر محمد بن يحيى العامري رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: فصل في تغير الحال بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أذلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا عن التراب، وإن لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا.
1: أنكرنا
2: حتى أنكرنا قلوبنا. رواه الترمذي في شمائل وابن ماجه في سنن. وروي ابن ماجه
1: الصحابة يقول: تغيرت قلوبنا ما كنا نعهد فيها من قوة السكينة والطمأنينة واليقين والإيمان، أنكرنا قلوبنا ما دفننا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا نحن ندفنه وقد تغيرت، أنكرنا، فاتنا شيء، فقدنا شيء في قلوبنا فقدهم للرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي قال لهم: لو تدومون على الحال الذي أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وجود الأخيار والصالحين في أي بلد وفي أي زمان، ينزل بسكينة وطمأنينة، وكان يقول: يتنفس العارف بالله في بلد ثبت إيمان أهلها. إذا فقدوهم تتغير قلوبهم، تتغير أحوالهم. قرأ.
2: وروي ابن ماجه أيضا عن ابن عمر. وروى ابن ماجه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتكي الكلام والانبساط إلى نسائنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا. وأسند أيضا عن أم سلمة ما معناه قالت: كان الناس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلون لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، فلما كان أبو بكر لم يعد بصر أحدهم موضع جبهته، فلما كان عمر لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، فلما كان عثمان وكانت الفتنة التفت الناس في الصلاة يمينا وشمالا.
1: لا إله إلا الله. رواية ابن ماجه يمثل أم سلمة تمثل وتذكر أخبار أحوال الناس كيف تراجعت، قلت أن نعهدهم أيام صلى الله عليه وسلم لما يصلون أحدهم يقوم في الصلاة فما يعدو بصره ولا نظره موضع سجود أبو مصلى محله، ما يلتفت يمنى ولا يسرى ولا يتعدى نظره موضع السجود. لا إله إلا الله. لم يعدو بصر أحدهم موضع قدميه، فلما كان أبو بكر بعد فتنة الزلم صار أحدهم يصلون لا يعدو بصر أحدهم موضع جبهتهم من السجود، ما بين قدميه إلى جبهته ما يتجاوز ذلك، فلما كان عمر صار لا يجاوز بصر أحدهم بصره في الصلاة موضع القبلة، فلما كان عثمان وكاد فتنة التفت الناس يمين وشمال ضاع عليهم ما كانوا يعبدونه. لا إله إلا الله. اللهم احفظ علينا الإيمان واليقين والدين والصدق معك.
2: روينا في صحيح مسلم عن أنس قال: قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي إن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها،
1: رضي الله عنهم. هذا الحديث في صحيح مسلم كما رواه، يقول سيدنا أبو بكر مر يوم بعد وفاة النبي يقول سيدنا أبو بكر سيدنا عمر: انطلق بنا إلى أم أيمن، هذا ممن هي حاضنته صلى الله عليه وسلم، كان يقول عنها أم أيمن أمي بعد أمي، وكانوا إذا هبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمون أم أيمن تكلم عليها رضوان الله من الحبشة، هي اللي خلفها والده، لم يخلف له شيء غير أم أيمن، فورثها من أبيه واعتقها صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا أبو بكر: عمر تعال بنزور أم أيمن كما كان صلى الله عليه وسلم يزورها، وكنا يتردد عليها ويزورها كثير. انتهوا إليها لما دخلوا تذكرت يعني أخذت تبكي قال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله رسول الله انتقل للرفيق الأعلى وما عند الله خير لهم من الدنيا ما فيها قالت لهم ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير رسول الله أنا مستيقنة من ذلك لكن نبكي علينا نحن تقاتلهم نبكي انقطع عنا خبر السماء وكان يأتيني الوحي فهيجته مع البكاء اجعل أبو بكر وعمر ينشجون معها بالبكاء ويبقون في محلهم عليهم رضوان الله تعالى كمدا على فراق المصطفى وحق لهم ذلك عليهم رضوان الله وأي جليس يجدون مثله وأي منظور يجدون مثله وأي صاحب يجدون مثله صلى الله عليه وعلى وسلم الحمد لله على كل حال بعده
3: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين رضي الله تعالى عنه وعنكم وروي عنه صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب ولما ذكر صلى الله عليه وسلم البشارة لمن يقدم بين يديه فرطا من الأولاد قالت له عائشة فمن لم يكن له فرط قال أنا فرطه يا موفقة قال سهيلي وكان موته صلى الله عليه وسلم خطبا كالحا ورزءا لأهل الإسلام فادحا كادت تهد له الجبال وترجف الأرض وتكسف النيران لانقطاع خبر السماء وفقد من لا إواض منه مع ما آذن به موته من إقبال الفتن السحم والحوادث الدهم والقرب المدلهمة والهزاهز المعضلة فلولا ما أنزل الله تعالى من السكينة على المؤمنين وأشرج في قلوبهم نور اليقين وشرح صدورهم في فهم كتابه المبين لانقصفت الظهور وضاقت عن القرب الصدور ولعاقهم الجزاء عن تدبير الأمور فقد كان الشيطان أطلع إليهم رأسه ومد إلى إغوائهم مطامعه فأوقد نار الشنآن ونصب راية الخلاف فأبى الله إلا أن يتم نوره ويعلي كلمته وينجز موعده حيث قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فأطفأ نار الردة وحسم مادة الخلاف والفتنة على يد الصديق رضي الله عنه ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها ارتدت العرب واشرأب النفاق وقال أبو هريرة لولا أبو بكر لهلكت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيها ولقد كان من قدم المدينة عقب موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لأهلها ضجيجا وللبكاء في جميع أرجائها عجيجا حتى صحلت الحلوب ونزفت الدموع وحق لهم ذلك ولمن يأتي بعدهم إلى يوم الدين
1: صلى الله عليه وسلم محمد وجمعنا الله به الدنيا والبرزخ ويوم القيامة وفي دار الكرامة وفر الله حظنا من شر لقائه وكريم مرافقته اللهم أمين بجاه عليك ومنزلته لديك في خير نطن عافية اجعلنا من أسعد أمته بلقائه وكريم مرافقته الدنيا وعند الموت في البرزخ في يوم القيامة في دار الكرامة وفي ساحة النظر إلى وجهك الكريم يا كريم يا أرحم الراحمين يا الله أعذنا من الانقطاع عنه والحجاب عنه والبعد عنه جعلنا منه على بال في كل حين وفي كل حال وجعلنا منه على بال في كل حين وفي كل حال اجعلنا منه على بال في كل حين وفي كل حال بجاه عليك ومنزلته لديك يا جزيل الإفضال يا عظيم النوال يا أرحم الراحمين حاج العابدين
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من كتاب نهج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام أبي حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه ورضاه ونفعنا به بعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين رضي الله تعالى عنه وأنكم عنا بكم إلى أن قال فصل في بيان معالجة الدنيا والشيطان والخلق والنفس فعليك أيها الرجل ببذل المجهود في قطع هذه العقبة العظيمة الطويلة فإنها أعظم العقبات شدة وأكثرها مؤونة
2: وأكبرها آفة وفسنة فإن من هلك من الخلق كلهم إن من قطعوا عن طريق الحق إما بسبب دنيا أو خلق أو شيطان أو نفس ولقد ذكرنا في كتبنا المصنفة من كتاب الأسرار والإحياء والقربة ما يبعث على الاهتمام بذلك ومقصود هذا الكتاب أني سألت الله تعالى أن يطلعني على سر معالجة النفس وأن يصلحني ويصلح بي فاقتصرت في هذا الكتاب الشريف على نكت وجيزة اللفظ غزيرة المعنى تقنئ من تأملها وتدعه على واضحة من الطريق إن شاء الله تعالى وهذا الفصل يختص بنكت في معالجة الدنيا والخلق والشيطان والنفس أما الدنيا فحق لك أن تحضرها وتزهد فيها لأن الأمر لا يخلو من ثلاثة إما أنت من ذوي البصائر والفطن فحسبك أن الدنيا عدوة الله سبحانه وهو حبيبك ووليك وأن الدنيا نقيصة عقلك والعقل قيمتك وإما أنت من ذوي الهمم في عبادة الله تعالى والاجتهاد فحسبك أن الدنيا بلغ من شؤومها ما يمنعك من إرادتها وتشغلك الفكرة فيها عن العبادة والخير فكيف نفسها
1: الله أعلم نحن وياكم رضوان يصلح لنا كل شان يبارك لنا في الأيام والليالي يبارك لنا في الأعمال يبارك لنا في ليلة عاشوراء وفي يوم عاشوراء ويوفر حظنا من القيام ليلة عاشوراء ومن الصيام يوم عاشوراء يجعلنا من المقتدين بخير الأنام في كل خاص وعام في الوكام بلغنا المرام فوق المرام في لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد
5: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة صلي وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر وإنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا

0: والصحب عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كافية.

يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون.

لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون.

كنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة.

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعية لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطاهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحوها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الأسماء في الحركات والسكنات والكل والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة العيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله رسوله إلا نورا ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا المعركة ما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمان طاسين حاميم عين سين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ألا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني وأسمعني منك وبصرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المساء آفات سلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.

الصبار والصدفية. تمكن العلماء من تخفيف حدة المرض بتناول ملعقة أو ملعقتين من عصارة الصبار بالفم، بالإضافة إلى وضع العصارة نفسها على الجلد الخارجي مرتين يوميا، ثم الاستمرار في وضعها حتى بعد اختفاء أعراض الالتهاب. وقد وجد أن استخدام المرهم أفضل بكثير، إلا أن يكون الشخص حساسا للمواد المصنوع منها ذلك المرهم. يلاحظ أن وضع عصارة الصبار مباشرة على الجلد قد يسبب الجفافة نظرا لخاصية الصبار القابضة، لذلك يفضل إضافة زيوت الأطفال أو أي مادة أخرى ملينة إلى عصارة الصبار لتجنب جفاف الجلد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربي، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم.

هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك

سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وصل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني.

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وكار الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسينا.

أعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله.

شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم
الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين.

في كل لحظة عبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على

لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم

يا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت ورحمتك رجوت وإليك أنبت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى يا واسع الفضل اغفر لي الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

تجارب وتراصوا يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Astaghfirullah. Allahumma anta salamika salam alayka. Tabarakta ta'ala jari jari. Allahumma amin. Dhikriku shikri wa shini habarizik. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahu al-mulku wa lahu al-hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب

إنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة

أكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا

الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع

أولئكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا.

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض.

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلفنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإيام في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: وعلى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مذوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم.

الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم.

الفاتح إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، يكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، ويحمينا بحمايتهم، ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، ويحمينا بحمايتهم، ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة، ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، ويحمينا بحمايتهم، ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه، من الله يعلي درجاتهم في الجنة، ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، ويحمينا بحمايتهم، ويمدنا بمددهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشائخنا في الدين وذوي الحقوق علينا ومواتي أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم، ويفرج كروب المسلمين، ويرحمهم ويشفي مرضاهم، ويجمع شملهم على الهدى، ويؤلف ذات بينهم، ويولي عليهم خيارهم، ويصرف عنهم شرارهم، ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم، ويغزر أمطارهم، ويعطي كل سائل

من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي

0: عليه وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: Thank you.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر.

اللهم ارحم وقفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العبدالي. ربي اجعلنا اليوم صلاة من درجة تواضع واسع المغفرة يا الله. اللهم اقبلنا على ما فينا واقبل وجه الكريم علينا وامنا بلطفك في الدنيا والآخرة. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

إلى فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.

0: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله أكبر أصيله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله تعالى. والآن نبقى مع نقل مباشر لقراءة عاشوراء من رحاب مسجد القوم، مسجد باعلوي بمدينة تريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
1: محمد صلى الله عليه وسلم.

الرحيم. الحمد لله الذي عزت عزته أولا وآخرا وكفلت نعمته مؤمنا وكفورا وأظهرت قدرته ضياء ودجورا ووسعت رحمته من ضيع زمانه تقصيرا كما أفقر غنيا

وأبى حاجنانا وفتح بابه لمن كان مهجورا يخاف الملك فيكثر تهليلا وتكبيرا ويجري بأمر الفلك فيسير تسييرا كتب كتاب رحمة وسطره تسطيرا وأشهد على نفس ملائكته أنه لم يزل غفورا معظم

يعلم ما يختلج في الفكر، وكان الله عليما خبيرا. ويفنى الكل ويبقى هو، وكان الله على كل شيء قديرا. أعطاك مع علمي بذنبك، وما كان عطاء ربك محظورا. ليس عليه حجاب فيكون مستورا، ولا هو جسم فيكون محصورا. اختار قوما فكسى وجوههم نورا، وشرفهم إذ عرفهم الطريق لمعرفته، وجعل حظهم حظا موفورا. رفعوا إليه قصة الشكوى من الهجران، فكتب لهم بالأمان منشورا. أيقظهم من بين النائمين، وجعل بينهم وبين الغافلين حجابا مستورا. نصبوا في خدمة الأقدام، فسقاهم بكأس اكترابي شرابا طهورا. فسبحانه من إله صرف أعواما ودهورا، وشرف أياما وشهورا، وفضل مواسم الطاعات على جميع الأوقات، وخص بالفضل والبركات يوم عاشورا. وخاطب فيه نبيه موسى، وسقاه من شراب أنسي كؤوسا، وجعل له عند سماع مناجاته ظهورا. وقربه واجتباه وخاطبه فيه، وناجاه وأعطاه فضلا غزيرا، وافترض صيام

آدم ولقاه نظرة وسرورا، وأخرج نوحا من السفينة وجعل له من السكينة حظا موفورا، وفيه نجى الخليل من نار النمرود ووقاه لهيبا وسعيرا، وفيه أخرج يوسف من السجن إذ كان صبورا، وفيه رد بصر يعقوب وكشف الضر عن أيوب وغفر لداود فأصبح ذنبه ذنبا مغفورا.

0: وكان سعيكم مشكورا لا نلت مما أرتجيه سرورا إن كان قلبي في هواه نفورا والمرء ليس بصادق في حبه إن لم يكن في النايبات صبورا أشغلتني بهواك عن كل الورى فلذاك راح القلب فيك أسيرا لله قوم أخلصوا في حبه فكسى وجوههم الوسمة نورا تركوا النعيم وطلقوا دنياهم زهدا فعوضهم بذاك أجورا قاموا يناجون الحبيب بأدمع تجري فتحكي لؤلؤا منثورا ستروا وجوههم بأستار الدجى ليلا فأضحت في النهار بدورا عملوا بما علموا وجادوا بالذي وجدوا فأصبح حظهم موفورا وإذا بدا ليل سمعت أنينهم وشهدت وجدا منهم وزفيرا تعبوا قليلا في رضا محبوبهم فأراهم يوم اللقاء كثيرا صبروا على بلواهم فجزاهم يوم القيامة جنة وحريرا يا أيها الصب الكئيب إلى متى يفنى زمانك باطلا وغرورا بادر فهذا يوم عاشور الذي من صامه لله نال أجورا فاضرع إلى مولاك فيه وناده يا واحدا في ملكي وقديرا إلما كن أهلا لعفوك سيدي كن أنت أهلا ساترا وغفورا ما لي سواك وأنت غاية مقصدي فإذا رضيت فنعمة وسرورا روى أبو كتتة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عاشوراء يكفر العام الذي قبله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله افترض على بني إسرائيل صوم يوم في السنة وهو يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم فصوموا ووسعوا على عيالكم فإن من وسع فيه على عياله وأهله من ماله وسع الله عليه سائر سنته كلها فصوموه فإنه اليوم الذي تاب الله على آدم فيه فأصبح صفيا ورفع فيه إدريس مكانا عليا وأخرج نوحا من السفينة ونجى فيه إبراهيم من النار وأنزل الله فيه التوراة على موسى وأخرج فيه يوسف من السجن ورد فيه على يعقوب بصره وفيه كشف الضر عن أيوب وفيه أخرج يونس من بطن الحوت وفيه فلق البحر لبني إسرائيل وفيه غفر لداود ذنبه وفيه أعطى الله الملك سليمان وفيه غفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو أول يوم خلق الله فيه الدنيا وأول يوم نزل فيه المطر من السماء وأول رحمة نزلت إلى الأرض في يوم عاشوراء فمن صام يوم عاشوراء فكأنما صام الدهر كله وهو صوم الأنبياء ومن أحيا ليلة عاشوراء بالعبادة فكأنما عبد الله مثل عبادة أهل السماوات السبع ومن صلى فيه أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد خمسين مرة غفر له ذنوب خمسين سنة ومن سقى في يوم عاشوراء شربة من ماء سقاه الله يوم العطش الأكبر كأسا لا يظمأ بعده أبدا وكأنما لم يصل لا طرفة عين ومن تصدق فيه بصدقة فكأنما لم يرد سائلا قط ومن اغتسل وتطهر يوم عاشوراء لم يصبه مرض في سنة إلا مرض الموت ومن مسح فيه على رأس يتيم وأحسن إليه فكأنما أحسن إلى أيتم ولد آدم ومن عاد فيه مريضا فكأنما عاد مرضى أولاد آدم أجمعين وهو اليوم الذي خلق الله فيه العرش واللوح والقلم وهو اليوم الذي خلق الله فيه جبريل ورفع فيه إدريس، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. وعن ابن عباس في قوله تعالى موعدكم يوم الزينة قال هو يوم عاشوراء، فطوبى لمن قدم في هذا اليوم الشريف عملا صالحا فاتجر فيه من الخيرات إلى الآخرة متجرا رابحا، وتاب من ذنوبه وخطاياه وأقبل إلى مولاه صالحا، واتعظ بغيره وقبل من أصبح له ناصحا، وترك الكبر والدعوة وسلك إلى التقوى طريقا واضحا. شعر: يا غاديا في غفلة ورائحا، إلى متى تستحسن القبائحا، وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارحا، وعجبا منك وأنت مبصر كيف تجنبت الطريق الواضحا، وكيف ترضى أن تكون خاسرا يوم يفوز من يقول رابحا، فاعمل لميزانك خيرا فعسى تكون في يوم الحساب راجحا، فصم فهذا يوم عاشور الذي ما زال بالتقوى شذاه فائحا، يوم شريف خصنا الله به يا فوز من قدم فيه صالحا. روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وسئل عبد الله بن سلام عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله في الأيام إلا يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. وروي عن ابن عباس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة فتوفي قبل ذلك. فيحتمل أن يكون أراد نقل الصيام إليه، ويحتمل أن يكون أراد صومه مع العاشر، فلهذا استحب الإمام الشافعي وغيره صيام اليومين احتياطا. وهو مروي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: صوم التاسعة والعاشرة ولا تتشبهوا باليهود. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام أيام العشر إلى يوم عاشوراء أورث الفردوس الأعلى. فإلى هذا العشر أراد الله بقوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وروى معاوية بن قرة أن نوحا عليه السلام صام هو ومن معه في السفينة يوم عاشوراء شكرا لله تعالى، إذ نجاهم يوم استوت على الجودي، وكان يوم عاشوراء. وعن طاووس في قوله تعالى إخبارا عن يعقوب في قوله لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، قال: أخرهم إلى ليلة الجمعة فوافقت ليلة عاشوراء. ومما بلغنا عن الصحابة والتابعين ممن كانوا يصومون يوم عاشوراء علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وعلي بن الحسين وسعيد بن جبير. ومما يستحب في يوم عاشوراء من الأعمال الاغتسال، وقد ذكر أن الله تعالى يخرج في تلك الليلة زمزمة إلى سائر المياه، فمن اغتسل يومئذ وأمن من المرض في جميع سنته. ومن ذلك الصدقة ومسح رأس اليتيم وزيارة أخ في الله وعيادة المرضى وتشيع الجنائز والتوسعة على العيال وإكرام الوالدين وإماطة الأذى عن الطريق وكظم الغيظ والعفو عن من ظلم وكثرة الذكر. روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: من قرأ يوم عاشوراء 1000 مرة قل هو الله أحد ينظر الرحمن إليه، ومن نظر الرحمن إليه لم يعذبه أبدا. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء. فقال لهم: ما هذا اليوم؟ فقالوا: هذا يوم صالح، يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى شكرا ونحن نصوم لأجله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بأخي موسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. وأما الصدقة فإنها مضاعفة، والبر والإيثار والإحسان لذوي القربى وصلة الرحم والرحمة والرافة للفقراء والمساكين. روي أن فقيرا كان له عيال، فأصبح هو وعياله صائمين يوم عاشوراء، ولم يكن عندهم شيء يفطرون عليه. فدخل الفقير سوق الصرف فرأى رجلا قد فرج في دكانه النطع المثمنة وسكب عليها الذهب والفضة، فتقدم إليه الفقير وسلم عليه وقال له: يا سيدي، أنا فقير أريد أن تقرضني درهما واحدا أشتري به شيئا أفطر به العيال، وأدعو لك في هذا اليوم. فولى بوجهه عنه إلى الناحية الأخرى ولم يعطه شيئا. فرجع الفقير وهو مكسور القلب ودمعه يجري على خده، فرآه جار له يهودي، فنزل خلف الفقير وقال له: أراك تكلمت مع جاري فلان؟ فقال: قصدت في درهم واحد لأفطر به عيالي. فردني خائبا وقلت له: أدعو الله لك في هذا اليوم. فقال اليهودي: وما هذا اليوم؟ فقال الفقير: هذا يوم عاشوراء. وذكر له بعض فضائله. فناوله اليهودي 10 دراهم وقال: خذ هذه أنفقها على عيالك إكراما لهذا اليوم. فمضى الفقير وقد انشرح صدره بتلك الدراهم ووسع على أهله في النفقة. فلما كان الليل، رأى الصيرفي الأول في المنام كأن القيامة قد قامت وقد اشتد العطش والكرب، فنظر وإذا بقصر من لؤلؤة بيضاء أبواب من الياقوت الأحمر. فرفع رأسه وقال: يا أهل هذا القصر اسقوني شربة ماء. فنودي: هذا القصر كان قصرك بالأمس. فلما رددت ذلك الفقير مكسور القلب محي اسمك من عليه، وكتب باسم اليهودي الذي جبر قلبه وأعطاه 10 دراهم. فأصبح الصيرفي مذعورا ينادي على نفسه بالويل والثبور، فجاء إلى جاري اليهودي وقال له: أنت جاري ولي عليك حق الجوار ولي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: تبيعني ثواب 10 دراهم الذي دفعتها بالأمس للفقير ب100 درهم. فقال: لا والله ولا ب100,000 دينار، ولو طلبت تدخل من باب القصر الذي رأيته البارحة لما مكنتك من الدخول إليه. فقال: ومن كشف لك عن هذا السر المصون؟ قال: الذي يقول لشيء كن فيكون، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إخواني، هذا كان يهوديا فأحسن الظن بيوم عاشوراء، وما كان يعرف فضله فأعطاه الله ومن عليه بالإسلام، فكيف من يعرف فضله وثوابه ويهمله؟ شعر: ما حال من ضل عن باب الرضا مطرود، وعن موارد ساعات اللقاء مردود، وقد حكم في القدم أن ينجز المعود، هذا بحكم القضاء يشقى وذا مسعود. فيا من ضيع أوقات المكنة والاقتدار، ونسي الآخرة وأنيس بهذه الدار، وجانب الصالحين وصاحب الفجار، وصار عبد الهوى وكان من الأحرار. شعر: يا غارقا في نومه وسناته، متشاغلا باللهو في غفلاته، لا يستفيق من الذنوب وكل ما وعظوه جاز الحد في زلاته، قد ضل عن طرق الهداية والتقى، والشيب وافى منذرا بوفاته، فلو استقال إلى الكريم فربما يعفو بفضل منه عن عفواته. وقيل كان بالبصرة رجل ذو مال، وكان في كل سنة يجمع الناس في بيتي ليلة عاشوراء يقرؤون القرآن ويذكرون الله ويهللون ويسبحون ويحيون تلك الليلة بالقرآن والذكر، ويمد لهم الطعام ويتفقد المساكين ويحسن إلى الأرامل والأيتام. وكان له جار فقير وله ابنة مقعدة، فقالت لأبيها ما بال جارنا يجمع الناس في كل سنة في هذه الليلة ويحيون بالقرآن والذكر؟ فقال لها هذه ليلة عاشوراء ولها حرمة عند الله وفضائل كثيرة. ثم ناموا وسهرت الصبية تسمع القرآن والذكر إلى وقت السحر، فلما ختموا القرآن ودعوا رفعت طرفها إلى السماء وقالت سيدي ومولاي بحق هذه الليلة عندك وبحق هذه الأقوام الذين يتلون ذكرك ساهرين في طاعتك إلا ما عافيتني ومحيت ضري وجبرت قلبي بعد كسري. فما استتمت الكلام إلا وقد زالت عنها الأوجاع والأسقام ونهضت قائمة على الأقدام. فلما نظر أبوها إلى قيامها بعد ضرها وسقامها قال يا بنية من كشف عنك هذه الغمة؟ قالت الذي جاد بالرحمة ولا يبخل بالنعمة. يا أبتي إني توسلت بهذه الليلة إلى سيدي فأزال ضري وعافى جسدي. شعر: فلا تيزع لريب الدهر واصبر، فإن الصبر في العقبى سليم، فما جزع بمون عنك شيئا ولا ما فات ترجعه الهموم. إذا ضاق الخناق فكن صبورا كريما فالشدائد لا تدوم، فبالصبر الجميل تنال خيرا وتعطى بعد ذلك ما تروم. إخواني اغتنموا زمان الأرباح فأيام المواسم معدودة، وانتهزوا الفرصة فأوقات السلامة مشهودة، وبادروا العمل مبادرة مجتهد محق، وارفضوا الدنيا واخلصوا من الرق قبل أن تلقوا ساعة حسرة تلقوا بعدها في الظلمات حفرة. كم من صحيح قبل هذا اليوم فسقم، وكم من مضنى نازعت حادثات الموت فرحل ولم يقم، وكم ركن مشيد بالأوقات واللبات فهدم، وكم من موجود لم يأتي عليه هذا اليوم حتى عدم. هذا وحالك من قريب وقد تبدلت الصحة بالسقام، وعدمت العافية وجرى بالبلاء القلم، وانفنى العمر كما قضي الله وحكام، فأقبل الموت الذي قدره الله وحتام، وبلغت الروح التراقية ففنيت لذة النعام، وتحسر القلب لفراق الأحباب وأظهر الدمع ما كتم. وما كانت إلا ساعة حتى ذهبت الروح وسكن الألم، ثم تنتقل إلى منزل وعر شديد الظلم، فيا أسفا إن جازاك مولاك بالمعاصي وانتقام، ويا تعسا إن زلت عن الصراط بك القدم، فيا من حاله في هذه الغفلة إلى كم في الهوى وكام. شعر: تفنى اللذاذة من نال شهوته من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. قيل كان بمصر رجل تاجر في التمر يقال له عطية بن خلف، فافتقر ولم يبق له سوى ثوب يستر به عورته، فلما كان يوم عاشوراء صلى الصبح في جامع عمر بن العاص، ومن عادة هذا الجامع لا تدخله النساء إلا في يوم عاشوراء لأجل الدعاء، فوقف يدعو مع جملة الناس وهو بمعزل عن النساء، فجاءت امرأة ومعها أطفال أيتام وقالت يا سيدي سألتك بالله إلا ما فريت عني وآثرتني بشيء أستعين بي على قوت هذه العائلة والأطفال، فقد مات أبوهم وما ترك لهم شيئا وأنا امرأة شريفة ولا أعرف أحدا أقصده، وما خرجت في هذا اليوم إلا عن ضرورة أحوجتني إلى بذل وجهي وليس لي عادة بذلك. فقال الرجل في نفسي أنا لا أملك شيئا وليس لي غير هذا الثوب، فإن خلعته انكشفت عورتي وإن رددتها فأي عذر لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا اذهبي معي إلى البيت حتى أعطيك شيئا. فذهبت معه إلى منزله فأوقف على الباب ودخل إلى بيتي وهو يذكر الله، ثم خلع ثوبه وناوله لها من شق الباب، فقالت لو ألبسك الله من حلل الجنة ولا يحجك باقي عمرك. ففرح بدعائها وأغلق الباب ودخل إلى بيته يذكر الله إلى الليل، ثم نام فرأى في منامه حورية لم يروا الراؤون أحسن منها وبيدها تفاحة قد عطرت ما بين السماء والأرض، فناولت التفاحة فكسرها فخرج منها حلة من الحلل الجنة لا تقوم لها الدنيا بما فيها، فألبسته الحلة وجلست في حجره فقال لها من أنت؟ فقالت أنا عاشورة زوجتك في الجنة. فقال بما نلت أنا ذلك؟ قالت بدعوة تلك المسكينة الأرملة والأيتام الذي أحسنت إليهم بالأمس، فانتبه وعندهم من السرور ما لا يعلمه إلا الله، وقد عبق من طيب المكان، فتوضأ وصلى ركعتين ثم رفع طرفه إلى السماء وقال إلهي إن كان منامي هذا حقا وهذه زوجتي في الجنة فأقبضني إليك. فما استتم الكلام حتى عجل الله بروحي إلى دار السلام. شعر: من عامل الله لم تخسر تجارته وكلما كان منها كاسدا نفقا، والله حقا يجازي المحسنين وقد جاء الكتاب بذا المعنى وقد نطقا، فاطلب رضا الله فيما تبتجيه وثق به تنال المنى والفوز والسبقا، وقف على الباب واطرق بالمتاب تنال أما ترى الباب مفتوحا لمن طرقا. وقيل أيضا: لا تلحكنك ضجرة من سائل فدوام عزك أن ترى مسؤولا، لا تصرفا برد وجه مؤمل فلا خير يومك أن ترى معمولا، واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا فكن خبرا يروق جميلا، تلقى الكريم فتستدل ببشره وترى العبوس على اللئيم دليلا. إخواني، هذه بعض إشارات المؤمن عند الموت، فأين الاستعداد؟ أين من يزرع الخير في دنياه ويحمد عقباه عند الحصاد؟ ما ينقص مال من صدقة بل يزداد. أين الذين كنزوا الكنوز وعمروا البلاد؟ أين الذين قادوا الجيوش واستعبدوا العباد؟ أين من بنى وشاد؟ أين الآباء والأجداد؟ شهر: غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا، فلله در من عمل وبادر شهورا وسنين وتدرع بالحياء والوقار والسكينة وعمل ليوم فيه كل نفس بما كسبت رهينة، وعرف قدر هذا اليوم الشريف الذي نجى الله فيه نوحا وأخرجه من السفينة، وذلك أن نوحا لما نزل من السفينة هو ومن معه شكوا إليه الجوع وقد فرغت أزواجهم، فأمرهم أن يأتوا بفضل أزواجهم، فجاء هذا بكف حنطة وهذا بكف عدس وهذا بكف حمص إلى أن بلغ 7 حبوب، وكان يوم عاشوراء. فسمى نوح وطبخ لهم فأكلوا جميعا وشبعوا ببركات نوح عليه السلام. فذلك قوله تعالى: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم وممن معك على أمم ممن معك. وكان أول طعام طبخ على وجه الأرض بعد الطوفان. فاتخذ الناس سنة يوم عاشوراء، وفيه أجر عظيم لمن يفعل ذلك ويطعم الفقراء والمساكين. وقيل إن موسى عليه السلام لما وعده الله أن يخاطبه ويكلمه ويلقي إليه التوراة في الألواح أمره بصيام 30 يوما، فصام وهي شهر ذي الحجة. فلما أنكر خلوف رائحة فمه استاك بعود من خرنوب وقيل زيتون وقيل غير ذلك. فقيل: أيها الصائم عن أمرنا، كيف أفطرت برأيك؟ أما علمت أن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك؟ فأمر بصيام 10 أيام أخرى كفارة لما فعل. قال الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، وهي عشر المحرم وقيل عشر ذو الحجة، وعلى الوجه الأول يكون آخرها يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي كلم الله فيه موسى وأنزل عليه التوراة، وهو يوم عظيم فضيل تضاعف فيه الحسنات، وفيه يعفى عن كل ذنب ثقيل، وفيه تاب الله على آدم وأخرج نوحا من السفينة وحمله ومن معه بالزاد القليل، وفيه نجى إبراهيم من النار وشفى أيوب من البلاء ورد يوسف على يعقوب بعد حزنه الطويل، وفيه أخرج يونس من بطن الحوت وفلق البحر لبني إسرائيل، وفيه غفر لداود ذنبه ورد لسليمان ملكه الرد الجميل، وفيه خاطب الله موسى ورفع فيه عيسى ونزل بالرحمة جبرائيل، وفيه غفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونائك بيوم شريف فضيل من صامه فكأنما صام الدهر، ومن قام ليله فاز بالأجر الوافر والعطاء الجزيل، ومن كسى فيه عريانا وأجرى فيه من المعروف جاريا أجار الله من العذاب الوبيل، ومن جبر فيه يتيما أو أطعم جائعا عديما أو سقى فيه شربة ماء أطعمه الله من موائد الجنة وسقاه من الرحيق المختوم والسلسبيل، ومن تصدق فيه بصدقة كان يوم القيامة تحت الظل الظليل، ومن وسع فيه على عياله وسع الله عليه رزقه وحسن خلقه وخلقه الجميل، فأكثروا فيه من الذكر والتسبيح والتهليل، وبادروا فيه بالتوبة للملك الجليل، وتزودوا فيه من الأعمال الصالحة للسفر الطويل، فقد ورد في فضله من الإنعام والإحسان ما تقصر عن وصف كل لسان ويعجز عن حصر كل فضيل. يا من يروم الفضائل يوم عاشوراء استمع، فإنه في الحقيقة يوم شريف فضيل، فتب إلى الله فاغتنم صيامه تلقى المنى، وإن نويت الإنابة بادر إلى التعجيل، وحصل الزاد واغنم هذه الليالي بالتقى، وابكي بدمع هامل على الخدود يسيل. طوبى لعبد تيقظ وقام في وقت السحر وقال: يا ربي إني مذنب عليل ذليل، فمن علي بتوبة فأكثر العمر انقضى، ولا تخيب رجائي فالظن فيك جميل، وليس لي من وسيلة إليك إلا المصطفى الهاشمي المفضل بالوحي والتنزيل، رسول رب البرايا ماحي الخطايا والزلل،
1: هو النبي المخصص بالقرب والتبجيل صلى الله عليه رب السماوات العلا ما دامت الورقاء تبدي على الغصون هذيل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الفضيل، اللهم خصصنا فيه بالأجر الوافر والعطاء الجزيل، اللهم اغفر لنا فيه كل ذنب عظيم وخفف ظهورنا من كل وزر ثقيل، اللهم تقبل فيه سائر أعمالنا فإنك تقبل العمل القليل، اللهم أجر لنا فيه من عادتك على كل حسن جميل، اللهم احشرنا تحت ظل لواء من أنزل عليه في محكم التنزيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم. عادين فاجين مقبولين سمع سمعنا أنا محب ربنا وفع البلاء والغلاء والقحط والجور والشدة والحروب والكروب عن جميع السادة عين وصلح بين وصلح ما بين الله ما وصانا وصصانا بالدعاء أن الله جميع الحياة وقت المسؤول الموت والمتاء السادة عين وصلح بين وصلح ما بين وحفظنا وشف مرضانا وعافي مبتلانا وحفظنا وحفظ الحرمين الشريفين وحفظنا وتقبلنا وسحبنا ربي ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي اقبضنا على خير واحباب لنا في دارك الهدى وسطر صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الفاتحة. ان الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويتقبل من الجميع. الفاتحة لسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي ووصولهم وبرهم. أن الله يعلي درجاته.

الآخرة. الفاتحة للمتقدمين في هذا المسجد أن الله ينفعنا بهم ويغفر لهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون أن الله يعطي كل سائل منا سؤال على ما يرضي الله ورسوله ويصلح الأمور. الفاتحة للحجاج والمسافرين من المسلمين في البر والبحر أجمعين أن الله يصحبهم السلامة ويبلغهم إلى أوطانهم سالمين غانمين في خير وعافية. الفاتحة أن الله يغيث المسلمين ويرحمهم ويفرج عليهم ويصلح أمورهم ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر الفتن والبليات ما ظهر منها وما بطن. الفاتحة لأصحاب البخور والمتصدقين على هذا المسجد أن الله يتقبل منهم ويكون في عونهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة على نية طالبها على ما يرضي الله ورسوله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل

0: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام مع نقل مباشر لقراءة عاشوراء من رحاب مسجد القوم مسجد باعلوي بمدينة تريم. والآن ننتقل إلى بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم

الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله

العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين

يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله، ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله، وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

من بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل.

يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أما الآن تقضون أوقات مفيدة إن شاء الله تعالى مع العلم النافع، حيث تتابعون إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الثلاثاء المنعقد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسنتكم متصل الإمام العارف بالله أبي المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة. فصل في ذكر شيء من فضائل السور. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن ولا في الفرقان مثل سورة الفاتحة، وإنما السبع المثاني، وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور 200، وأعطيت مكان الإنجيل 200، وفضلت بالمفصل. وفي رواية: أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه والضواسين والحواميم من ألواح موسى والمفصل نافلة. وكان كعب الأحبار يقول: أعطي محمد صلى الله عليه وسلم 4 آيات لم يعطهن موسى، وأعطي موسى آية لم يعطها محمد صلى الله عليه وسلم. فأما الآيات التي أوتيها محمد صلى الله عليه وسلم فهي آية الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض، البغرة، إلى آخر سورة البغرة. وأما الآيات التي أعطيها موسى فهي: اللهم لا تولج الشياطين في قلوبنا وخلصنا منه ومن كل شر، من أجل أن لك الملكوت والأبد والسلطان والملك والحمد والأرض والسماء والداهر أبدا أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وسورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ومن قرأ بهما في دار لم يغربهما شيطان ثلاثة ليال والبقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة وإن الآية الكرسي لسانا وإن لآية الكرسي لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش وإنها لتعدل ربع القرآن وكان صلى الله عليه وسلم يقول من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال وكان صلى الله عليه وسلم يقول ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله إلا غفر له اقرأوها على موتاكم وكان صلى الله عليه وسلم يقول سورة الملك هي المانعة هي المنجية تنجي قارئها من عذاب القبر ولو وددت أنها في قلب كل مؤمن وكان صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن وإذا جاء نصر الله تعدل ربع القرآن وكان صلى الله عليه وسلم يقول ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ 1000 آية كل يوم قالوا ومن يستطيع ذلك قال أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذن نستكثر يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأديب وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فضلعت الشمس بيضاء ولها شعاع ونور فقلنا يا رسول الله ما بال الشمس اليوم كثيرة الشعاع فنزل جبريل عليه السلام فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال جبريل عليه السلام لأن معاوية الليثي مات اليوم بالمدينة وقد بعث الله تعالى له 70,000 صنف من الملائكة يصلون عليه قال وفيما ذلك قال جبريل لأنه كان يكثر قراءة قل هو الله أحد ليلا ونهارا وفي ممشاه وقيام وقعوده فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك أرض فتصلي عليه قال نعم فرفع له سريره حتى نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يقول تعوذوا بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فإنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما فإن استطعتم ألا تفوتكم قل أعوذ برب الفلق في صلاتكم فافعلوا
3: اللهم صل
4: وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
3: الحمد لله مكرمنا بالقرآن والتبيان والبيان على لسان عبده المختار المصطفى من عدنان سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل حين وآن، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل القرب والعرفان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. في صلة المؤمنين بكتاب الله تبارك وتعالى يكونون على تلاوة غير هاجرين للقرآن من أوله إلى آخره فيما يرتبون على أنفسهم في خلال الأسبوع أو العشرة الأيام أو الأسبوعين أو الشهر، فيختمون كتاب الله تبارك وتعالى عاملين بما استطاعوا من تدبره وتأمله، مستنزلين رحمته، طالبين رضاه جل جلاله. ثم جاء الحث من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سور مخصوصة وآيات مخصوصة لها فضائل كبيرة وجمة، يكون شأن المؤمن معها أن يكون له ورد منها ونصيب من تلاوتها فوق ما يتلو من المرور على المصحف من أوله إلى آخره، فيرتب له أوقاتا ليأخذ نصيبا من هذه الماثورات أو الآيات أو السور المخصوصات بمزايا وفضائل على لسان خاتم الرسائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أعظم تلك السور سورة الفاتحة التي هي الرقية والشافية والكافية والسبع المثاني والفاتحة، أعظم سور القرآن فاتحة الكتاب، وفيها فيها من مقاصد القرآن جل المقاصد. استرضى الرحمن بقراءتها وفرضت في كل صلاة، وكان ينبغي أن يكون نصيب المؤمن منها معتبرا بما شرعها الله في كل صلاة أن يكون له خارج الصلاة نصيب منها. وبذلك جاء الترتيب أيضا الإمام الغزالي وغيره من أئمة الدين أن يرتبوا على أنفسهم قراءة سورة الفاتحة 100 مرة كل يوم من غير المقروءات في الصلوات ونحوها، ومنهم من يجعلها لأجل صلاح القلب فيقرأها 100 مستقبل القبلة قائما مستقبل القبلة فيقرأ 100 مرة، ومنهم كما رتب الإمام الغزالي يوزعها على الفرائض 5 فبعد صلاة الصبح 21 مرة، وبعد صلاة الظهر 22 مرة، وبعد صلاة العصر 23 مرة، وبعد صلاة المغرب 24 مرة، يكون مجموع 90 بعد العشاء 10 فتكمل 100، وإذا فاتته في وقت فريضة قضاها في الفريضة الأخرى. وذكروا ما ينزل الله بها من عظيم الخيرات ويدفع أنواع الآفات والعهات، وهذا الحديث يقول عنه صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثل سورة الفاتحة، إن السبع المثاني القرآن العظيم الذي يعطيته. وكان لازم يعطيته. ثم جاء في فضلها إذن عدد من الأحاديث المشهورة في الصحاح، ويقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة 7 طوال المحتوية على جميع ما في التوراة من أسرار، 7 الطوال 7 السور الطويلة. 7 الطوال أولها البقرة، ويقول ابن عباس البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة، فهذه السبع الطوال. في رواية أن السابعة يونس، وفي رواية أن السابعة أنها الكهف. فهذه السبع الطوال من القرآن الكريم. قال مكان التوراة: وأعطيت مكان الزبور المئين، وهي السور التي لا تقصر آياتها عن 100، وتصير كل سورة منها 100 آية فزايد. قال وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وهي التي تثنى أكثر من غيرها، وهي ما كان من السور أقل من 100 آية. وفصلت بالمفصل، فالمفصل بعد المثاني ما كان من قصار السور التي يكثر فيها الفصل بينها بالبسملة، فآخرها سورة الناس باتفاق، وأولها فيه أقوال، وذهب الحنفية والمالكية المعتمد الشافعي على صح عندهم أن أولها سورة الحجرات وآخرها سورة الناس، وأن طوال المفصل من الحجرات إلى عما يتساءلون النبأ، وأن أوساط المفصل من النبأ إلى الضحى، وأن قصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن. وقال الحنابلة أن أول المفصل سورة قاف، ومجمل ما ورد في أول المفصل 12 قول، فمن هذا الذي ذكرنا قاف، وهو الذي رجحه الحنابلة، والثاني من الحجرات وهو الذي صححه النووي، والذي عليه الأئمة الثلاثة أن أولها سورة الحجرات، والثالثة أنها من سورة محمد تبدأ من سورة المم، ونسبه الماوردي للأكثرين. والقول الرابع أن بدايتها سورة الجاثية، ذكره القاضي عياض. والقول الخامس أن أولها الصافات، والقول السادس أن أولها سورة الصف، والقول السابع أن أولها تبارك، والقول الثامن أن أولها الفتح، والقول التاسع أن أولها سورة الرحمن، والقول العاشر أن أولها سورة الإنسان، والحادي عشر أن أولها سبح اسم ربك الأعلى، الثاني عشر أن أولها الضحى، أما آخرها فبالاتفاق سورة الناس. وعلمنا ما اختار الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله ما بين سورة الحجرات وقاف. وهكذا، وجاء عن عبد الله بن أوس بن حذيفة عن أوس بن حذيفة أبي يقول أنه وفد على صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فسمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحزب القرآن، قالوا حزب المفصل من قاف، يعني يوزع على أيام الأسبوع، وهذا السبع الأخير من القرآن الكريم. ثم قال وفضلت بالمفصل، فجميع أسرار الكتب المنزلة في القرآن العظيم، وأسرار القرآن العظيم في سورة الفاتحة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه والطواسين التي أولها طاسين وطاسين ميم، والحواميم تولى حاميم أو حميم عين شقاب من ألواح موسى والمفصل نافلة، أي زيادة من فضل الله تعالى كما جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل. كان كعب الأحبار يقول أعطيه محمد صلى الله عليه وسلم أربع آيات لم يعطهن موسى، أعطيه موسى آية لم يعطها محمد صلى الله عليه وسلم، فأما الأربع آيات التي أعطيها محمد فهي آية الكرسي وله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر سورة البقرة، لله ما في السماوات وما في الأرض. وأما الآية التي يعطيها موسى فهي اللهم لا تلقي شيطان في قلوبنا وخلصنا منه ومن كل شر، من أجل أن لك الملكوت والأبد والسلطان والملك والحمد والأرض والسماء الدهر الداهر أبدا أبدا. وهذا في من تاء إليه علم كعب الأحبار، وإلا فقد جمع للرسول صلى الله عليه وسلم جميع ما أوتي النبيون. كان صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فلنحصن بيوتنا بسورة البقرة، ويبث قراءتها عبر الإذاعة وعبر النت. فينبغي إذا عجز أهل الدار أن يقرأوا البقرة أن يفتحوا الجهاز ليقرأ تتلى هذه الآيات وتقرأ وتحصن الديار والبيوت بسورة البقرة. ويمتنع الشياطين 3 أيام عن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نقول نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي من تحت العرش فوصلت بها، أخرجه الحاكم في المستدرك. وجاء إذن في سورة البقرة أنه لا يستطيعها البطلة، البطلة السحرة من الجن، الجن المخصوصين بالسحر والتعامل مع السحر، السحرة يقول لهم بطلة ولا تستطيعها البطلة. فإذا قرأ المؤمن سورة البقرة فلو اجتمع سحرة الأرض على أن يسحروه في خلال 3 أيام ما يقدرون، حتى تمر 3 أيام بعد قراءة سورة البقرة. وكذلك البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان 3 أيام. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول بينما جبريل قاعد النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا صوتا شبهه بما ينقض من سقف ونحوه من فوقه، فرفع رأسه فقال باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال سيدنا جبريل هذا ملك نزل الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وسورة البقرة. لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، أي كل ما فيها من الأدعية والطلب مجاب فيه ومحقق لك. ومن قرأ بهما في دار لم يقربها شيطان 3 ليال. والبقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، وصاحبهما الذي يكثر تلاوتهما، البقرة وآل عمران. وإن الآية الكرسي لسانا وشفتين تقدس الملك أي الحق سبحانه وتعالى عند ساق العرش، وإنها لتعدل ربع القرآن آية الكرسي. وأصل الحديث في صحيح مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصيمة من الدجال، معنى يقراها كل يوم 10 آيات قيل من أول سورة الكهف وقيل من آخره، وقيل 5 في أوله و5 في آخر سورة الكهف. فالذي يواظب على هذا لا يقرب فتنة الدجال ولا يستطيع الدجال أن يفتنه، والدجال أعظم فتنة. على المؤمنين، ومع ذلك لا يتمكن ممن كان يتلو هذه الآيات في كل ليلة. 10 من سورة الكهف من أوله، وفي رواية من آخره، وفي رواية 5 من أوله و5 من آخره. والحديث أيضا في صحيح مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، اقرأوها على موتاكم. زعمت. فالحديث الأول سماع النقيض جاء في صحيح مسلم، بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوق فرفع راسه، قال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. سلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فتحت الكتاب وخواتيم سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هذا نص الإمام مسلم عليه رحمة الله. وكذلك جاء عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار 3 ليال فيقربها الشيطان. وجاء عن سيدنا أبي أمامة الباري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لصاحبه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان حسابا أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، في مسند الإمام أحمد عليه رضوان الله تعالى. كذلك جاء عن سيدنا أبي النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكذلك جاء عن سيدنا أنس بن مالك أن الرسول سأل رجلا من صحابته: أي فلان هل تزوجت؟ قال: لا، وليس عندي ما تزوج به. قال: أليس معقول هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ قال: بلى. ربع القرآن. تزوج تزوج تزوج، أي ليكون المهر تعليمك المرأة هذه السور التي تحفظها فيكون مهرا لها. وأمر بقراءة ياسين على الموتى، واستحب جماعة من أهل العلم أن تقرأ عند الاحتضار الميت، ويقولون إنها تسهل خروج الروح. ولكن الموتى على الحقيقة من قد مات، والمحتضر ليس بميت بعد، ليس بميت بعد، لم يمت كفاً، فتحمل على الموتى، الموتى الذين قد ماتوا، وإن كان في قراءتها على المحتضر تسهيل لخروج الروح، ومستفاد من ما ورد غير هذا: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: سورة الملك هي المانعة، هي المنجية، تنجي قارئها من عذاب القبر، ولوددت أنها في قلبي كل مؤمن، كما جاء في الترمذي وحسنه. كان صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رائع عين، ليقرأ إذا الشمس كبرت، إذا السماء انفطرت، السماء انشقت. من قراها بحضور قلبه التأمل فكأنه رأى القيامة رأى عين، أي هي سبب لنقل المؤمن من علم اليقين إلى عين اليقين إذا تدبرها، لا إذا مر عليها بقراءة بغفلة فما تثمر له ذلك. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا زلزلت تعدل نصف القرآن كما جاء في روايات، يقول والله أحد تعدل ثلث القرآن، ومشهور خبره. وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، إذا جاء رسول الله تعدل ربع القرآن. كان صلى الله عليه وسلم يقول ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية كل يوم؟ قالوا من يستطيع ذلك؟ قال ما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر، يعني فتعدل ثواب ألف آية. وكذلك مع أن ربع القرآن نصف القرآن أنه يكون له ثواب مثل من قرأ ربع القرآن، قرأ ثلث القرآن مثل من قرأ ثلث القرآن أو نصف القرآن، وليس معنى ذلك أنه يجزي عن قراءة ختمة، لا، ولكن من قرأ هذا له من الثواب كأنه قرأ ربع أو قرأ ثلث أو قرأ نصف. وكل واحد من هذه السور ذكرها تتحدث وتبين معنى من معاني القرآن، يكون ربع إذا بتقسيم، وهذا يكون ثلث بتقسيم من آخر، هذا يكون نصف بتقسيم من القرآن آخر، فتتحدث السورة عن النصف من معاني القرآن وعن الربع والثلث، ويكون ثوابها مثل ثواب من قرأ ربع أو ثلث أو نصف كما جاء. وفي الفاتحة أيضا جاء أنها تعدل ثلثي القرآن، ثلثان، أن قراءتها ثلاث مرات تصير ختمتان، أي ثواب ختمتين في سورة الفاتحة. وكان صاحب يقول من قرأ قول الله 11 مرة بنى الله له قصرا في الجنة. فقالوا سيدنا عمر بن الخطاب إذا تكثر قصورنا يا رسول الله، إذا نستكثر. قال الله أكثر وأطيب، اقرأ وخذ القصور، والله أكثر وأطيب، لا إله إلا هو. كان أنس رضي الله عنه بن مالك يقول كنا مثلا في غزوة تبوك، فطلعت الشمس بيضاء لها شعاع ونور عن زايد على المعتاد، وأن يا رسول الله ما بال الشمس اليوم كثير الشعاع، فنزل جبريل فسأله رسول الله، فقال لأن معاوية بن معاوية الليثي مات اليوم بالمدينة، النبي في الغزوة في تبوك، وقد بعث الله له 70,000 صنف من الملائكة يصلون عليه. قالوا فيما ذاك؟ لماذا خصه الله بهذا وميزه؟ قال جبريل أنه كان يكثر قراءة قل هو الله أحد ليلا ونهارا وفي ممشى وقياما وقعودا. فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال نعم. فأشار فرأى سريره جنازته، نظر إليه صلى الله عليه وسلم وصلى عليه من تبوك وهو في المدينة. يقول تعوذوا، بيقول أعوذ برب الفلق، يقول أعوذ برب الناس، فإنه جاء عنه أنه بعدما نزلت كان أكثر ما يعوذ نفسه وغيره بهاتين السورتين صلى الله عليه وسلم. فإنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما، أي ما تحفظ وتحصن من أنواع الشرور بمثل قراءة هاتين السورتين. فإن استطعتم أن لا تفوتكم فلق صلاتكم فافعلوا، اقرؤوها في الصلاة. وهكذا وقد رتب من رتب ويذكرون أصلا فيه ورد قراءتهما الفلق والناس في ليلة السبت في مغرب، ليلة السبت المغرب أي مساء الجمعة ليلة السبت، فيقرؤون الفلق والناس. ويروى في حديث عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال له مرة بعض الصحابة أني ما أحفظ قليلا من كثيرا من القرآن، قال له معك سورة الفلق؟ قال اقرأ. ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة الفلق، ثم قالوا كيف رأيت؟ اقتصر على قراءتها في ركعة من الجهرية، يريه فضلها ومنزلتها سورة الفلق. الله يكرمنا بنور القرآن وسره، ويحفظنا ما حفظ به القرآن الكريم والذكر الحكيم، الآيات العظيمة، وأن ينصرنا ما نصر به المرسلين، ويربطنا بالقرآن ربطا لينحل، ويرفعنا به إلى أعلى محل في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
4: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
1: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم أمس الثلاثاء بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.

0: فقرة الإعلانات.
1: الدورة الصيفية 19 بحارة التوفيق بعيديد بمدينة تريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اغتناما للإجازة الصيفية وحرصا على نشر الخير بين أوساط المجتمع والحفاظ على أبنائنا، يعلن القائمون على إدارة الدورات بحارة التوفيق بعيديد بمدينة تريم عن بدء التسجيل في الدورة الصيفية 19 المنعقدة بجامع التوفيق بعيديد بتريم، وذلك على النحو التالي: شروط القبول: أن يكون مستوى الطالب من الصف الأول إلى الصف التاسع، دفع رسوم الدورة عند التسجيل 6000 ريال يمني، إحضار ملف الدورة عند التسجيل. مميزات الدورة: تعويد الطلاب على قراءة الأذكار النبوية، دروس في الفقه والآداب والسيرة والنحو، برامج وأنشطة تعليمية ترفيهية وتحفيزية، تقوية مهارات القراءة والكتابة، تنمية المواهب والقدرات. زمن الدورة: من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 11:30 ظهرا. موعد التسجيل: بدأ التسجيل من يوم الاثنين 7 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة، ويستمر حتى اكتمال العدد المطلوب في كل مستوى. موقع التسجيل: في موقع الحلقات بجامع التوفيق بعيديد بعد صلاة العشاء ولمدة 40 دقيقة. موعد بدء الدورة: السبت 12 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة. وبالله التوفيق.
2: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
3: وماذا بعد؟
2: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
3: سبحان الله.
2: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
3: أريد بالطبع.
2: إنه أنت يا عم.
3: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
2: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
3: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
2: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
3: اسمع يا بني.
2: ماذا؟
3: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
2: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
4: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
1: يا سلام.
0: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى واسع. أفشوا السلام، السلامة أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
2: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: سيدنا عبد الله بن عباس قال لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هذا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر. واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني.
1: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا مختصر على مذهب الإمام الشافعي، يعني على ما ذهب إليه الإمام الشافعي فيما فهمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ممكن أي شخص يقول أنا أفهم، ممكن أي شخص يرى أنه رأيه صواب، لكن الله يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وليس الاستنباط هو ادعاء، لا، أما الادعاء ما أسهله، لكن هو اختيار وانتخاب وشهادة من علماء كل زمن وصلحائه وخياره يشيرون إلى أرباب ذلك الاستنباط وإلى أرباب هذه المعرفة وإلى المتميزين في هذا الشأن الورعين الذين يخشون الله تبارك وتعالى. مذهب الإمام الشافعي، وعلمنا أن المذاهب الشهيرة مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، مذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ومذهب الإمام الشافعي رضي الله عنهم، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عن الجميع، وغيرهم من سائر الأئمة على هدى، والاختلاف رحمة، لكن الاختلاف هذا نابع ممن توفر لديهم أدوات الاستنباط ومقومات الفهم والمعرفة، وممن شهد لهم علماء وخيار زمنهم بهذا.

شهدوا لهم بذلك. ومن دلالة توفر ذلك الاستنباط عندهم ومقوماته أنهم لم ينتقصوا في العلم أحد، لم ينتقصوا أحد ولم يحطوا من قدر أحد، بل يبجلون العلماء كلهم ويبجلون بعضهم البعض. ثم صار الانتشار هذا لمذاهبهم اختيار إلهي ورباني ومشيئة سرت بعد أن بذلوا الجهد والمستطاع وأفنوا أعمارهم في النظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستنتجوا وخرجوا بهذه الأحكام وهذه المعرفة وهذه الأبواب. مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه هو محمد بن إدريس الشافعي، وجاءت نسبة الشافعي إلى جده أحد أجداده اسمه الشافع ابن السائب، وهذا الشافع ترعرع ونشأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أصحاب النبي، وأبوه السائب أسلم يوم بدر رضي الله عنهم. ويجتمع الشافعي مع النبي عليه الصلاة والسلام في جد النبي عبد مناف، يجتمعون هناك، الأجداد يلتقون في نفس النسب، محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف. نعم. والإمام الشافعي جده شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد ابن الهاشم ابن المطلب بن عبد مناف، فاللقاء هنا عند عبد مناف. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عالما من علماء قريش، قال عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. طيب، في قريش علماء كثير، ليس الإمام الشافعي وحده، ابن عباس من قريش حبر الأمة ترجمان القرآن، إمام الشافعي قبله سيدنا جعفر الصادق وزين العابدين وأئمة كثر من قريش من بني العباس وغيرهم. فعلى من يحمل هذا الحديث؟ العلماء نقلوا حمل الإمام أحمد بن حنبل وذكروا أسباب هذا الحمل، وقد ذكر الإمام النووي في مجموعه جملة من تلك الأسباب التي جعلتهم يحملون هذا الحديث على الإمام الشافعي. قال الإمام أحمد بن حنبل هو محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. وكان من إخلاصه رضي الله عنه أنه قال وددت لو أن هذا العلم ينتشر في الآفاق ولا ينسب إلي حرف منه، ما أريد أن ينتشر لي حرف منه عند الناس ويحسب إلي. من قوة إخلاصهم هذه رغبة له تامة، ولكن الله تعالى له حكمة في رفع ذكر من أخلص لله وانكسر لله وخضع لله وأراد وجه الله يرفع ذكرهم، لأنهم أخلصوا وأرادوا وجه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد بن حنبل الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل لهما من بديل؟ ولما قيل الإمام أحمد بن حنبل لما لا تطلب علو الأسانيد وأنت تتبع محمد بن إدريس وتحضر له مجالس وتفوتك الأسانيد العالية؟ قال لهم من لي بعقل هذا الرجل؟ أين أتي بعقل يفهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله وكأنه يعيش وقت نزول القرآن ووقت الوقائع والأحداث التي صارت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا كيف الإنسان سيستنبط أحكامه بينك وبين

0: حديث. كان أهل الحديث لهم مدرسة، الإمام مالك باعه، الإمام أحمد بن حنبل عند مدرسة الحديث يأخذون الأحكام من الحديث النبوي. وأرباب الرأي لم يبلغهم كثيرا من الأحاديث، وعاشوا في زمان ما بلغت، ما وصلت، ما كانت هناك كتب تطبع وترسل، ولا وسائل اتصال، إذاعات وقنوات، ما في شيء. إلا واحد ما يدري متى يصل هذا العلم، متى يبلغه هذا النقل. فصاروا يقيسون، فوضعوا للقياس ضوابط، ووضعوا للقياس شرائط تمام وأسس، فصار مصدرا من مصادر التشريع، ومصدره كتاب الله. كيف عرفنا أن القياس مصدر؟ من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وعندما لا يجد العلماء نصا يدل على مسألة معينة فيرجعون إلى القياس. روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه جالس سيدنا جعفر الصادق، جالسه سنتين في حياته حتى امتلأ أبو حنيفة بمعرفة أسرار السنة والكتاب، وأضاف علوما إلى علمه. قال رحمه الله: لولا السنتان لهلك النعمان. سنة سوجد فيها من الذوق والمعرفة والفهم في الكتاب والسنة ما لم يفهمه في غيرها من بقية حياته. قال سيدنا جعفر الصادق لأبي حنيفة: بلغنا أنك تقيس في دين الله، وأول من قاس إبليس. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال أبو حنيفة رحمه الله: إنما نقيس فيما لم نرد نجد فيه نصا عن جدك صلى الله عليه وسلم، الذي لا نجد فيه نصا نقيس فيه. ولكن من غير شك أن القياس هذا موضوع له ضوابطه وأسسه، وليس هكذا مجرد قياس سطحي عابر، لا، له ضوابطه وله أسسه. والإجماع سئل الإمام الشافعي، ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذه نعمة من الله، ما تجتمع آراء العلماء، مع أنه آراء العلماء كانوا في السابق لم يكونوا في بلد واحد، أعصار، أمصار، يمن، شام، حجاز، مصر، عراق، الشام وغيرها، عندما تمدد إلى بلاد ما وراء النهر، إلى الهند وإلى غيرها من المواطن انتشر العلم. فيجمعون على كلمة واحدة، كيف اتفق رأيهم على تباعد مواضعهم ومحالهم، ولا هناك مؤتمرات تجمعهم ولا منتديات، كيف كلهم يكون رأيهم هذا؟ لا تجتمع أمتي على ضلال. بل سئل الإمام الشافعي عن دليل الإجماع من كتاب الله، قالوا بنا هل في كتاب الله تعالى ما يدل على صحة الإجماع ووجوب العمل به؟ فتوقف الشافعي رحمه الله، فلنرجع إلى كتاب الله، فقرأ القرآن عدة مرات ليصل إلى آية تدل على الإجماع، ما اهتدى إليها إلا بعد مرات عدة قرأ القرآن. هي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما يكفيك هذا اعتبار أن أولئك العلماء كلهم على اختلاف أماكنهم ومواقعهم وأزمنتهم يجمعون على هذا الكلام، كيف تخالف؟ بغيت شيء وحي بينزل عليك من السماء من شان يكون لك خصوصية يدلك على أين الحق وأين الصواب، يكفيك الإجماع، يكفيك أن المؤمنين وصلحاؤهم وأئمتهم مجمعون عليه، فصار مصدرا من مصادر التشريع، والقياس مصدرا من مصادر من مصادر التشريع. الكتاب الله يحتاج إلى فهم، وأدوات فهمه أصول التفسير وأصول الفقه حتى نفهمه على وجهه أن هذا مراد من كتاب الله وليس الفهم السطحي المجرد هكذا عابر. لا بد من نعرف ناسخ القرآن ومنسوخه ومجمله ومبينه وأسباب نزوله، كل هذا يدلك على الطريق إلى معرفة الحكم. وإذا جئنا إلى سنة رسول الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبوت هذه السنة بما قبل من الأحاديث وثبت عن أئمة الحديث وعن الأمناء في هذا الشان رضي الله عنهم ما عدوه مقبولا، هذا من ناحية النظر في الرجال وصدقهم وأمانتهم وضبطهم واتصال السند. ثم إذا ثبت الحديث بقي إعمال النظر في الفهم الصحيح له، وليس الفهم اللي أول يأتي لأول وهلة، مثل من يقول كل محدثة بدعة ومر على أعمال صالحة وخيرات في الدين تشهد لها نصوص الدين وأصول القرآن وأصول السنة تشهد لصحتها. والعلماء رحمهم الله قد جعلوا البدعة مقسمة، هذا مثال طبعا، جعلوا البدعة مقسمة إلى أقسام. أول من أول من قسمها الإمام الشافعي، قال البدعة محمودة ومذمومة، فالواجب والمندوب والمباح في المحمود والمذموم المكروه والمحرم. ما ذكر الإمام النووي في شرح مسلم ونقل من قبله ابن عبد السلام في القواعد أن البدعة خمسة أقسام تتناولها الأحكام الخمسة: واجب، مندوب، مباح، مكروه، محرم. هذه تتناولها، تكون بدعة محرمة مثل المكوس وأخذ الأموال من الناس في الطرقات وجعلها مثل الجمارك وما شابهها، هذه بدعة محرمة لم تكن في العصر الأول وهي محرمة، أخذ أموال الناس بغير حق. ومنها البدع الواجبة، إيش من بدعة واجبة؟ قالوا إحداث الربط والمعاهد والمدارس، مدارس العلوم النافعة قبل أن توجد المدارس الحديثة والأكاديمية. قالوا الرد على الملاحدة والذين يغيرون في العقيدة وعلى الذين يلقون الشبهات، الرد عليهم واجب. تمام، البدعة المندوبة، فين البدعة المندوبة دي؟ قال كل إحسان لم يعهد في العصر الأول، كل إحسان لم يعهد في العصر الأول هذه بدعة مندوبة ومسنونة. والمباحة كالتوسع في المباحات وفي المطاعم والمشارب وغير ذلك. قال الإمام النووي في هذا الحديث نفسه، حديث كل محدثة بدعة، ورد في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعليه فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها من بعد. قال هذا الحديث مخصص لذاك، والذي لا يفهم التخصيص ما يحق له يتكلم أصلا في علوم الدين. ما أعرف، هذا العلماء وضعوه تخصيص الحديث العام، حديث كل محدثة بدعة حديث عام، وهذا حديث مخصص له، يعني البدعة التي لا تتفق مع أصول الشريعة، مع أصول القرآن وأصول السنة، فهي البدعة الضلال. والتي تتفق مع أصول الكتاب والسنة وتندرج تحت الأصول العامة التي جاء ندب العمل بها وفعلها في الشريعة، هذه البدعة الحسنة. وهكذا. فهذا مثال فقط لنصل إلى الاستنباط الصحيح، ونعرف أرباب الاستنباط ومكانتهم، وهي أمانة. كيف بيقول ذا حكم واجب ولا حرام ولا مكروه ولا مباح، هذه أمانة تقلدها العلماء رضي الله عنهم وأعملوا فيها الفكر والنظر وأفنوا فيها الأعمار من أجل الوصول لمعرفتها، فاهتدوا ودلهم الحق جل جلال على هذه المعرفة وبصر عقولهم ووضعوا لها القواعد ووضعوا لها الضوابط من أجل من أراد أن يعرفها من بعدهم يعرفها. مذهب الإمام الشافعي رحمه رحمة الله عليه ورضوانه، ومن كلام الشافعي رضي الله عنه أنه قال جالست القوم، جالس القوم الذين اعتنوا بإصلاح القلب والأخذ الأوصاف الطيبة والأخلاق الحسنة والتحلي بها والتخلي عن الرذائل مثل الكبر والعجب والغرور والرياء وغير ذلك، شغلوا أنفسهم بهذا وافنوا أوقاتهم وأعمارهم ونظموا حياتهم كلها. قال جلست القوم واستفدت منهم شيئين، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والثاني نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. هذه قواعد، اشتغلت نفسك بإيش؟ أي تفكر فيه؟ أي تتصور؟ تشغلها بالخير ولا بتشغلك بالشر مباشرة. والوقت كالسيف إذا ما قطعته في خير وفيما ينفع وما يفيد وما هو هادف يقطعك، يقطع الخير عليك، يقطع النور عليك، يقطع المنافع الأخروية وكثير من الدنيوية عليك رضي الله عنه. وكان ينصح بالقناعة وينهى عن الطمع، يقول العبد حر إن قنع والحر عبد إن طمع، فاقنع ولا تطمع فما شيء يشين سوى الطمع، لا شين كالطمع. كان يحذر من ذلك، كان يقول رحمه الله تعالى من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله. يقل الهم إذا كان الثوب نظيف، ويزيد العقل إذا كان الريح طيبا. ونقل الإمام النووي في ترجمته في مقدمة المجموع من أقواله ومن كلامه حكما كثيرة وفوائد حسنة عظيمة رحمة الله عليه ورضوانه. قال مؤلف العمدة اقتصرت فيه، يعني في هذا المختصر الذي ألفته على مذهب الشافعي، اقتصرت فيه على الصحيح من المذهب، لأن مذهب الشافعي ما شاء الله جاء من بعده خلق كثير وتمذهبوا بمذهب الشافعي ونقلوا أقواله وألفوا مبسوطات في النقل عنه تمام، وجاءت مسائل فرعية فيما لم يذكرها ولم ينص عليها الإمام الشافعي، فوضعوا فيها ما اهتدوا إليه من الأقوال ومن المسائل. قال اقتصرت، أنا اقتصرت، ظل التشعيب والتفريع الطويل على ما صححه النووي والرافعي، قال على الصحيح من المذهب عند من؟ عند النووي والرافعي. لأنه قد يأتي لك اثنين علماء، هذا يقول لك صحيح من المذهب كذا، وهذا يقول لك صحيح من المذهب خلاف. طيب نأخذ بكلام من؟ قال أنا اقتصرت على الاثنين ذي، ها؟ اقتصرت عليهم الإمام النووي أبو يحيى بن زكريا النووي وأبو القاسم عبد الكريم الرافعي، هذا الذي لخص كتاب الخلاصة للإمام الغزالي، لأن الشافعي كتب الإمام الشافعي لخصها إمام الحرمين في كتابه النهاية، جاء الإمام الغزالي فاختصر النهاية في البسيط فالوسيط فالوجيز فالخلاصة، من كتاب إلى كتاب يختصر بتهذيب وبحرص على المسائل وذكر تميز. آخر كتاب للإمام الغزالي في الفقه الخلاصة، اختصره الإمام الرافعي في كتابه المحرر، واختصر الإمام النووي المحرر في كتابه المنهاج، واختصر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتابه المنهج شرحه، قال في مطلب الإيقاظ. وسمعت عن بعض أهل العلم أن شخصا اختصر المنهج في كتاب سماه النهج، حتى في الألفاظ منهاج منهج نهج. الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي، طبعا هو المتأخر يحصل من الدلائل ويجمع كلام هذا وكلام ذاك ما لم يكن عند الأول. وصلت إليه كتب في الفقه، وصلت إليه كتب في الحديث، وتلخصت بعض المسائل وتحررت وتنجحت. فالإمام النووي رحمه الله لما ألف المنهاج واختصر المحرر عمل مصطلحا، مصطلحا في المسائل التي ينقلها، الأصح ومقابله، والأظهر ومقابله، والمشهور ومقابله، والمذهب والنص والقول الضعيف، تمام، وإلى آخر المصطلح الذي يذكر في محله، وتبعه العلماء من بعده ووافقوه أن هذا كله. ليش هذا أصح وصحيح وأضعف؟ أنها أقوال كثيرة لأتباع الإمام الشافعي، فأراد الخلاصة وأراد النقوة والصفوة من تلك الأقوال التي قالها الأكثر، والتي دل عليها الحديث النبوي، والتي أقرب في المدارك عند أهل العلم. وهذا جهد كبير وعمل ما هو سهل عمله الإمام النووي، فجاء من بعده العلماء، وكل الذين ينتسبون إلى الإمام الشافعي من العلماء وافقوا الإمام النووي على هذا المصطلح ومشوا عليه. وما شاء الله تعددت أعداد كثيرة من شروح كتاب المنهاج، وأجلها شرح جلال الدين المحلي، شرح ابن سما كنز الراغبين، تحفة الشيخ ابن حجر، ونهاية الإمام الرملي، والمغني للخطيب الشربيني، وغيرها من الكتب. ثم حشي عليها حواشي، ما شاء الله بذلوا جهدهم وبذلوا مستطاعهم. الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي. وسبحان الله، وجاء بهذا التسليم من العلماء، وجاء الانتخاب الطبيعي والموافقة من قبل العلماء والأكابر على هذا المصطلح الذي اصطلح عليه الإمام النووي. وشبيه بهذا المصطلح الذي اصطلح عليه الإمام أبو بكر بن مجاهد، فإن قراءات القرآن، قراء القرآن كانوا كثر عدد كبير في الأمصار العالم الإسلامي. فجاء الإمام أبو بكر بن مجاهد وطاف البلاد وجالس القراء ولاحظ أضبطهم وأحفظهم أدقهم وأعلمهم، اختار منهم 7 ذينهم المشهورين. ثم جاءوا من بعده أضافوا 3 أيضا، صاروا من 7 إلى 10. تابعوا على ذلك، لم يخالفوا أحد، وتقبل العلماء الأفذاذ والمختصون وأرباب الشان في علم القراءات ذلك العمل منه ومضوا عليه. ولا فالقراءات كثير غير 7 وغير 10، ولكن ضبطها العلماء بالضوابط. كل ما نسب أنه قرآن وقاله أحد من الأئمة أن هذا قرآن، يعني ألا فيه لفظ ولا فيه حرف ياء أو تاء واو أو غير واو وشبيه بمثل هذا، ماشي قرآن ثاني، لا القرآن هو واحد باتفاق، آلاف الناس آلاف العلماء يحفظونه ويقرؤونه. ولكن في الاختلافات اليسيرة في الأوجه البسيطة التي لا تغير في عقيدته ولا في دعوته إلى الأخلاق ولا في المعلومات من الدين بالضرورة ولا الواجبات ولا الفضائل، ماشي فيها الاختلاف إلا في أوجه الأداء، في أوجه الأداء وكيف يقرأ، كيف يقرأ القرآن. قال العلماء إذا كل حرف وافق الرسم الذي رسم من خلافة سيدنا عثمان. تمام. ووافق العربية، وافق النحو، ووافق الرسم، وكان مسندا. فكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وكان مسندا هو القرآن. مسند باتصال بسند كابر عن كابر، إمام عن ما عن إمام يقرأه ويحفظ، ويوافق الرسم المنقول عن سيدنا عثمان ويوافق العربية ولو بيوجه من الوجوه العربية، هذا قرآن لو كان حتى خارج السبع. وكل لو نقل عن أحد من السبعة شيء ما اجتمع فيه شروط الثلاث فلا يعد قرآن يقرأ. ربما يكون تفسير، ربما يكون يستشهد به في العربية ممكن، لكن في القراءة القرآنية ولا ألا بيكون لابد بالشروط هذه. هذا الذي قاله ابن الجزري رحمه الله في جزرية. وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وكان مسندا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان في معرفة المقبول من القرآن. عند الرافعي والنووي أو أحدهما، وقد أذكر فيه خلافا، وذلك إذا اختلف تصحيحهما. قد أذكر الخلاف، قول كذا وقول كذا، إذا اختلف تصحيح النووي والرافعي، هذا صحح كذا وهذا صحح بخلافه، كقول الإمام الرافعي بتحريم استخدام بحل استخدام اليراع أو الشبابة. قال الإمام النووي صحح أنها لا تحل، هذا خلاف على سبيل المثال. مقدما لتصحيح النووي جازما به فيكون مقابله تصحيح الرافعي. إذا قدمت تصحيح النووي جازما به يكون مقابله تصحيح الرافعي رحمهم الله تعالى. والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل. يكفيني، الحسب هو الكفاية. وقوله والله مفعول أو منصوب على التعظيم، تقديره أسأل الله أن ينفع به بهذا الكتاب جميع المسلمين وهو حسبي ونعم الوكيل. كلمة مدح، نعم الوكيل، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال الله تعالى في هذا الحسب جزاء من ربك عطاء حسابا. قال المفسرون ما هو حساب يعني عدد، لا، هذا الحساب من قول العرب أعطاني فأحسبني، يعني حتى قلت حسبي من كثرة ما أعطاني. يقول وهو حسبي ونعم الوكيل جل جلاله وتعالى في علاه. وسنبدأ إن شاء الله في الحصة التي بعد هذه في كتاب الطهارة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى، ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى أرواح معلمينا وشيخنا وذوي الحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
1: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نعقد بمشيئة الله سبحانه وتعالى دروسا قصيرة، خاصة بما يتعلق بباب الحيض الذي هو من الأبواب المهمة وينبغي الاهتمام به، وهو من الأبواب التي يكثر الاحتجاج إليها فينبغي كثرة الاعتناء به، وهو من الأبواب التي الأصل أنها عويصة فينبغي المبالغة في بسط الكلام عليه والمبالغة في توضيح مسائله وتذليل صحابها. فباب الحيض هو أحد الأبواب الفقهية، لكنه تميز عن غير بقية الأبواب بأشياء من جملتها أنه يكثر الاحتجاج إليه، فلذا ينبغي الاهتمام به أكثر من غيره لكثرة الاحتجاج إليه. كل ما كثر كل شيء يكثر الاحتجاج إليه ينبغي الاهتمام به أكثر. والشيء الثاني أنه من الأبواب التي الأصل أنها من الأبواب الصعبة، الأصل أنه من الأبواب الصعبة، فلذا ينبغي له المبالغة فيها في بسط الكلام عليه وفي إيضاحه وفي الاعتناء بها بتفاريغه. لماذا؟ لأنه الأصل أنه من الأبواب الصعبة، ونبين إن شاء الله فيما يأتي كونه الأصل أنه من الأبواب الصعبة ولكنه صار الآن من الأبواب السهلة. نعم، موضوعنا يكون في بيان الحيض بطريق الإجمال، يعني الآن نحن نريد أن نبين ما يوصف به الحيض. موضوع درسنا هذا في بيان ما يوصف به الحيض، ليس تعريف الحيض، تعريف الحيض سيأتيه في دروس آتيه، لكن نحن الآن نريد أن نبين ما يوصف به الحيض نفسه. فالحيض يوصف بأوصاف كثيرة جدا، نحن سنذكر بعضا منها. الوصف الأول أنه شيء يدل على سلامة طبع المرأة، شيء يدل على سلامة طبع المرأة، ومعنى سلامتها أي أن أي صحتها وأن طبيعتها سليمة وأن لا إشكال عندها في أمورها صحتها وفي أمورها أي زهتها الداخلية، هذا هو كله يدل على ذلك نزول دم الحيض عندها. فعدم نزول دم الحيض عند المرأة بالعكس يدل على يعني وجود إشكالات عندها صحية تتعلق بأمور لا أمورها لا يعني المتعلقة بالرحم ولا التناسلية ونحو ذلك. فإذا الشيء الأول ما يوصف به أنه يدل على سلامة طبع المرأة. نعم، لأنه كما سيأتي تعرف بعده دم جبلة وليس دم علة، عكسه دم لا الاستحاضة، فإنه يدل على علة المرأة وليس سلامة طبعها، على اختلال طبعها، في عندها خلل حصل، في عندها مشكلة صحية فحصلت عندها لا الاستحاضة، لأن الاستحاضة دم علة، وأما الحيض فإنه دم جبلة. نعم، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنه شيء من شأنه أنه يضعف المرأة، يعني في شيء من التناقض في الأشياء التي يصف بها الحيض، فهو يعني شيء يدل على سلامته طبع المرأة ومع هذا يضعف المرأة، يضعفها، ومما يدل على أنه يضعفها أنهم يحرمون له الصوم على له على المستحاضة، ويجعلون الصوم يجعلون له الصوم لا يصح مع له مع الحيض، يحرمون له الصوم مع له مع الحيض مع الحيض، ويجعلون الصوم لا يصح مع الحيض ويحرموا. لماذا؟ مع أنه الصوم لا يتقيد بالطهارة كالصلاة، يصح الصوم مع الحدث الأكبر ويصح مع الحدث الأصغر. نعم، قلنا أيضا الشيء الثاني ما يصب به دم الحيض أنه يعني يضعف له المرأة بدليل تحريم لها الصوم عليها وعدم صحة الصوم عليها، وعلّوا في ذلك بأن لكي لا يجتمع على المرأة مضعفان الصوم ودم لها الحيض، فهذا من يعني مما يستدل به على أن دم الحيض يضعف المرأة، إلا أنه ضعفنا يعني لا يضرها ضررنا كبيرا وبينا، وإذا تجد المرأة تحيض معظم يعني زمن عمرها تحيض، فحيض المرأة غالبا يحصلها من بعد 90 إلى سن الياس، وسن الياس 62 سنة على المعتمد، يعني معظم عمر المرأة يكون يحصل لها حيض فيه، ومع هذا تكون المرأة سليمة في أعضائها وفي أجزائها الظاهرة ولا والباطنة، يدل على أن دم الحيض يضعفها لكنه ضعفنا يعني يسيرا وضعفنا لا يؤثر عليها وليس ضعفنا بينا، لكنه على كل حال وما يضعف لها المرأة كما ذكرنا بدليل أنه أن الشارع حرم الصوم عليها ومنع له صحة الصوم معه، لأنه لو حرم الصوم فقط بعض النساء تكون متهورة فتاة فتريد أن تصوم وأن كانوا يحرم ما دام يصح، فإذا لم يكتفي الشارع مراعاة صحة المرأة بحرمة لها صومه فحسب، وإنما حرم الصوم ومنعه له ومنعه الصحة مع الحيض، وقال يحرم ولا يصح. نعم. الشيء الثالث مما يوصف به دم الحيض أنه شيء تعلقه بالزمن، يعني الحيض تعلقه أموره كلها متعلقة بالزمن، فسن إمكانه متعلق بالزمن، وزمن الحيض نفسه متعلق، والحيض نفسه متعلق بالزمن من حيث أقله وغالبه وأكثره، أيضا موضوع الطهر متعلق بالزمن أقله وغالبه وأنه لا حد لأكثره، أمور يعني شيء متعلق له بالزمن وليس بلا بالدم، ولذا في بعض المسائل قد نجعل بعض الأيام حيض مع أن المرأة في حالتها نقاء، المرأة في حالة نقاء ونجعل هذه أيام النقاء حيض، كما في مسألة السحب، لكن مثلا عند المرأة نزل لها دم يومين ثلاثة أيام ثم نقاء خمسة أيام مثلا ثم يومين ثلاثة ثم دم ثلاثة وأربع أيام مثلا، يعني دمين بينهما نقاء والمجموع يعني الدمين مع ما بينهما النقاء لم يزد على 15 يوم، يكون المجموعة الكل حيض، الدم الأول والدم الأخير مع ما بينهما من النقاء أدام من كل ناء لم يزد على أكثر الحيض أو 15 يوم، فيكتبون عندنا عدة أيام نقاء يعني لا ما هناك دم لا قليل ولا كثير أبدا، ومع هذا تعطى حكم الحيض في هذه الأيام، يعني هذا الشيء هو شيء تعلقه بالزمن وليس لماذا هذه الأيام النقاء يعني حيض لأن في زمن الحيض، ولأنه أمكن أن يجعل الحيض بسبب أنه أتى قبلها دم وبعدها دم، تمام، وليس تعلقه بالدم. نعم. ولهذا أيضا قد نجد أيام فيها دم ونعطيها حكم لها الطهر فيها، كما أكل دم الآتية في زمن الطهر، الدم الآتي في زمن الطهر يعطى حكم الطهر مع أنه دم، لماذا؟ لأن هذا الشيء تعلقه بالزمن وليس بوجود الدم وعدمه وإنما بالزمن. نعم. أيضا الشيء الرابع ما يتعلق مما يصف به له الحيض أنه أذن للمرأة، الحيض أذن للمرأة، نعم، وكون أذن المرأة هذا أثبته الكتاب، يعني الآية القرآنية في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن، أثبت أنه أذن، فقوله قل هو أذن إثبات للحيض أن الحيض شيء موجود، وأثبت شيء آخر أنه موجود وهذا شيء من قبل يعني فيه أذى، والأذى لمن؟ الأذى للمرأة، وقد يتعدى الأذى من المرأة إلى غيرها كالزوج، لكنه يعني كونه أذى الأصل أنه للمرأة، للمرأة ذات لها الحيض، وكون الحيض أذى يعني لأسباب كثيرة، يعني هو أذى من عدة وجوه وليس من وجه واحد فقط، أذى من حيث رائحته، أذى من حيث يعني إذاء وحالة نزوله منها، فأنها تتأذى به أذى يتفاوت لها النساء فيه، من يسوي لها آلام وأوجاع وكذا وكذا، أقل شيء يسوي لها مجرد مضايقة نزولها منها فهو أذى، وأذى كما قلنا من وجوهنا متعددة، وجوه متعددة من حيث أنه يوجب عليه الغسل، والغسل هذا قد يكون يعني يتعدد عليها، في بعض الحالات قد يجب عليه الغسل لكل فرض، وهي حال في كونه في شدة البرد مثلا يشق عليه الغسل حتى المرة الواحدة، فكيف يعني المرات لا المتعددة، وهكذا فهو أذى من عدة وجوه. أيضا يوصف بأنه شيء من جملة عقوبات من جملة العقوبات على النساء، النساء معلوم قصة أبونا آدم ومن حواء عندما الله سبحانه وتعالى خلقهما في الجنة، وأنه منعهما من الأكل منها من الشجرة، وأن الشيطان أراد أن يوسوس لأبونا آدم كي يأكل من الشجرة فلما يستجيب له، ثم وسوس على أمنا حواء فأكلت من الشجرة، بعد أن أكلت أكل أبونا آدم تبعها، يعني أبونا آدم ما تبع له الشيطان ولا يستجيب له، لكنه استجاب لأمنا حواء فأكل أيضا. الله سبحانه وتعالى كما في حديث القرسي نواه قال كما لما أخذت منا حواء الشجرة هذه التي منعهم الله من الأكل منها فكسرتها سالة صمغ ماءها، فالله تعالى قال لأدمينك كما أدميتها، في حديث القدسي ذكر ذلك، فذكر العلماء أن الله سبحانه وتعالى عاقب أمنا حواء بله بنزول دم الحيض وعاقب بناتها بذلك وأيضا بعقوبات أخرى. يعني الحيض هو من جملة عقوبات له النساء سببها معصية أمنا حواء. وهناك وأيضا من جملة العقوبات له النفاس، وإذا ولدت مرة ينزل دم النفاس، وعقوبات كثيرة ذكروها العلماء نحو 20 عقوبة، كل عقوبات على النساء على بناتها أمنا حواء. ولما نقول على بناتها يعني على غالبهن، لأن في من النساء من لم ينزل دم الحيض أصلا أو ما لم تنفس أصلا أو نحو ذلك. نعم. وقد يقال كيف يعني يعاقب الشخص بذنب غيره؟ يعني الآن الذنب هذا ذنبت أمنا حواء، يعني بناتها لم يذنبن هذا الذنب، فكيف يعاقبن عليه؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أيضا في حديث قدسي ذكر أنه يعامل له الذرية بما فعل الجدود، في حديث قدسي أن الله تعالى أنا الإله لا المعبود يعامل الذرية بما فعل له الجدود، في حديث قدسي يقول ذلك، بمعنى أن الإنسان قد يعاقب بذنب غيره وقد ينعم ويثاب ويحصل على خيرات بطاعته غيره ممن هو من أصوله من أصوله. فلذا هو من جملة عقوبات الله العقوبات على النساء، ولهذا يكون من جملة العقوبات كان أذى، لأنه العقوبة لا بد أن يكون فيها أذى، يعني العقوبة التي لا أذى فيها أصلا ما هي عقوبة هذه، ولهذا يعني مما يؤيد أنه أذى كونه عقوبة، لأنه ما دام عقوبة لا بد أن يكون فيه أذى. نعم. أيضا من الأشياء التي يصاب بها الحيض أنه شيء تتعلق به من الأحكام ما لا يحصى. تتعلق به من الأحكام ما لا يحصى، يعني الأحكام كثيرة جدا، ولكن ذكر الإمام النووي أن هذا الكتاب كتاب الحيض وباب الحيض تتعلق به من الأحكام ما لا يحصى، يعني كلمة ما لا يحصى يعني ما لا يدخل تحت العدد، الشيء الذي لا يمكن حصره وهو الذي لا يمكن أن يضبطه عدد، يعني يبلغ الملايين يبلغ المليارات، هذا معنى كلمة الذي لا يحصى. تمام. ونحن بالنسبة للأحكام من حيث الأصول ممكن أن نحصي أحكام لا الحيض، هي كثيرة لكن ممكن أن تحصى، ولكن الإمام النووي لما قال أنه يتتبع عليه من الأحكام أو تتعلق به من الأحكام ما لا يحصى، يريد يعني بالنظر إلى التفاريع، فأن الحكم الواحد قد تتفرع منه أحكام وهكذا، فبهذا من هذا القبيل عم الأحكام التي تتعلق بالحيض لا تحصى، أحكام كثيرة لا تحصى بنظر إلى التفاريع، وأما الأحكام الأصلية فإنها ممكن أن إحصائها، لأن كلمة لا تحصى يعني التي لا يمكن أن تدخل تحت عدد أي عدد كان، ومن حيث الوصول قد تدخلها تحت ذلك. نعم. أيضا مما يصاب به باب الحيض أو مما يصاب به له الحيض أنه شيء يتعلق به بكثير من الأبواب الفقهية، يعني يكاد أنه يعني ليس هناك شيء يتعلق بكثير من الأبواب الفقهية مثل الحيض. فالحيض يتعلق بكتاب الله الطهارة، من حيث أنه ينقض الوضوء ويوجب الغسل ويوجب الاستنجاء، وقد يكون هناك يعني يوجب إزالة نجاسة إذا كان هناك نجاسة في ثوب وبدن حصلت منه إلى آخر ذلك. أيضا يدخل في كتاب الله الصلاة، من حيث أنه تحرم الصلاة أي صلاة كانت مع الحيض ولا تصح بل ولا وتسقط المكتوبات به، بل ولا ينعقد قضاها عند الله تحفتي والمغني خلافا لله النهاية إلى آخر ذلك من الأحكام. وأيضا يدخل في كتاب الصيام، ويدخل في كتاب الاعتكاف، ويدخل في كتاب في باب الغسل، ويدخل في باب الطواف، ويدخل في باب العدة، ويدخل في باب الاستبراء، وهكذا إلى غير ذلك من الأبواب. فإنه يدخل في أبوابنا يعني يتعلق به أو يتعلق بكثير من الأبواب الفقهية، وهو يكاد أكثر من غيره من بقية الأشياء في تعلقه بله بكثير من الأبواب، بكثير من الأبواب، فهو يتعلق ممكن نقول يتعلق بعشرة بعشرين من أبواب له الفقه، يعني معناته معنى يتعلق يعني يذكر في ذلك الباب. مثلا لما نقول باب الصلاة يذكر الحيض فيه، لأن الحيض من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة له الصلاة. وندخل في كتاب الصيام يذكر الحيض، لأن أيضا من شروط صحة له الصوم. ندخل في الاعتكاف، ندخل في العدة يذكر الحيض، وهكذا. هذا معنى كونه يتعلق به بكثير من الأبواب الفقهية. أيضا أنه شيء من الله من الأمور الخاصة بالنساء، الحيض هو من الأمور الخاصة بالنساء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأشياء على ثلاثة أقسام، منما هو خاص بالرجال وهو نادر، ومنما هو خاص بالنساء وهو نادر أيضا، ومنما هو مشترك بين الرجال والنساء وهو الأكثر. الأكثر في الأشياء التي تتعلق بها أحكام شرعية هي يعني الأشياء المشتركة بين الرجال والنساء، فمثلا الاستنجاء والوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة والصلاة وإلى آخر ذلك، هذه كلها من الأمور المشتركة. أما الأشياء الخاصة بأحد الجنسين الرجال والنساء فهي قليلة، ومن الأشياء الخاصة بالنساء الحيض. نعم، أيضا أنه شيء نزوله امتحان للنساء يثبن على الصبر عليه. يعني كما ذكرنا في أشياء من أمور تتعلق بالحيض فهي شيء من التضاد، فهو عقوبة وامتحان في نفس الوقت، هو عقوبة وامتحان، وكلمة الامتحان والابتلاء بمعنى واحد، متقاربات المعنى، أي يعني إصابة المؤمن بشيء من المكروهات ليس في يعني في مقابلة ذنب أذنبه، هذا هو الابتلاء والامتحان، ليس مقابلة ذنب، فهو عقوبة من جانب وامتحان وابتلاء من جانب آخر. إلا أن العقوبة يعني لا يثاب الإنسان على الصبر عليها، لأنه يستوفيه بسبب صبره يعني الذنب الذي الإثم الذي إثم الذنب الذي أذنبه، يستوفيه بسبب هذه العقوبة، يكون هذه العقوبة سيفا لله للذنب الذي أذنبه. لكن في صبر على الابتلاء والامتحان يثاب على ذلك، بل أكثر ما يثاب عليه المؤمن الصبر على الابتلاء.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح، لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحدي.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
2: صاب الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. صاب الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا أتوب إلى ربه في الليل. صاب الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. صاب الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
1: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول

الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك

الله وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلك

الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم

لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.

حولهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتبعون.

أموالكم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه

ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها

0: أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعم

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إن

الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله

0: أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس

0: ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: صدق الله العظيم منكم وحمدنا وصلى الله وأزكى الدين وحمدنا الله منفعنا اللهم استرنا اللهم اجبرنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم الشيخنا وارحم علمنا وارحم الجميع المسلمين اللهم وبركاته.

0: ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله.
1: اللهم صل وسلم
0: على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا والدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين النائمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك
1: يا أرحم الراحمين.
0: آمين. العظيم وبلغ رسول النبي فيه الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا مولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا وارثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا ولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين.

0: يا الله
1: وفرقانا فرقت به بين حلالك
0: وحرامك يا الله
1: وكتابا فصلته لعبادك
0: تفصيلا
1: ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحق تنزيلا وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفضله.